آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روى الإمام البيهقي في كتاب ألفه في بيان مكارم الأخلاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر لما سأله ما النجاة يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. فحري بالمسلم إذا سمع هذا الحديث أن تتحرك نفسه للزيادة في الإحسان إلى الناس والعمل بمقتضى هذا الحديث ونحوه مما فيه بيان الخصال الحسنة والأوصاف الحميدة والأخلاق الرفيعة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذه الخصال الثلاث العظيمة كانت من أوصاف الرسول وأخلاقه. أما الخصلة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: تصل من قطعك، أي أن للرحم حق الصلة، والرحم هم الأقارب من جهة الأم والأب كالخالات والعمات وأولادهن، والأخوال والأعمام وأولادهم. فلا يجوز للمرء أن يقطع من تجب عليه صلته من الأقارب بحيث يشعر بالجفاء. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ويقول ربنا عز من قائل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله واتقوا الأرحام، أي صلوهم ولا تقطعوهم. والصلة الكاملة للرحم هو أن يصل المرء من قطعه من الرحم كما يصل من وصله، فلا يقول: هذا رحمي لا يزورني فلا أزوره، إذ لا يجوز أن يقابل القطيعة بالقطيعة، بل يجب عليه أن يقابل القطيعة بالصلة والإحسان. وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت. رواه مسلم. فيعلم من هذا أن زيارة المسلم لأقاربه الذين قطعوه ليست مهانة ومذلة، بل هي خصلة خير وعمل طاعة يحبه الله تبارك وتعالى. فقد روى الشيخان البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. ففي هذا الحديث الشريف بيان أهمية صلة الأرحام ومرتبتها في الدين، لأن ذلك من حسن الخلق الذي حض عليه الشرع حضا بالغا. ومما ورد في الحث على صلة الرحم أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش،
تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، رواه البخاري ومسلم. ولا يخفى أن من أسباب التفكك والتشرذم في بعض المجتمعات قطع الأرحام، بحيث ينقطع الكثيرون عن صلة الأرحام ويعللون ذلك بقولهم إن لم يزرني فكيف أزوره. وكم نصادف أناسا تركوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق الحسن وتشبهوا بغير المسلمين، وظنوا أن الأدب الحسن ما هم عليه من الاقتفاء والاقتداء بأهل المدنية المزيفة الذين يحسنون القبيح للناس ويزينون لهم المفاسد ويعيبون على غيرهم الخصال الحميدة التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها. فترى البعض إذا ما أمرته بصلة الرحم والإحسان إلى الناس قال من هو عمي حتى أتنازل لزيارته. إن هؤلاء الذين اغتروا ببريق بعض العادات الغربية ألم يعلموا فساد تلك الخصلة الذميمة التي بينها الله تعالى في قوله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، رواه البخاري، أي لا يدخلها مع الأولين إن مات بدون توبة من تلك المعصية، بل يستحق العذاب قبل دخول الجنة، هذا إن لم يسامحه الله ويعفو عنه. وأما الخصلة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم وتعطي من حرمك، أي ينبغي للمؤمن أن يعطي ويبذل مما رزقه الله، وهذا من الكمال في الإحسان. وأما الخصلة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم وتعفو عمن ظلمك، فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إن تحمل أذى الغير ومعاملتهم بالخلق الحسن هو إحدى وسائل الترقي ونيل الدرجات العلى، فلنقتف آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه خالقه عز وجل في محكم التنزيل وإنك لعلى خلق عظيم. فلا أدب أحسن من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تحسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا، واجعلنا ممن يصلون أرحامهم يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

التوكل على الله وعدم اللجوء إلى السحر. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله العظيم. لقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتوكل، والتوكل هو ثقة القلب بالله. ومن توكل على الله التوكل الحقيقي تجنب أن يلجأ إلى ما حرم الله من العمل بالسحر وإتيان العرافين والمنجمين. والسحر قسمان، منه ما يكون كفرا وهو ما فيه عبادة كوكب أو شيطان أو نحو ذلك، فعندما يحضر الساحر شيطانا من الشياطين طالبا المعونة على أمر ما، ويطلب الشيطان منه بالمقابل أن يسجد له أو لإبليس أو لكوكب من الكواكب أو أن يكتب شيئا من القرآن بالنجاسة، فإن فعل هذا الساحر ما طلب منه صار كافرا. ومنه ما يكون معصية من الكبائر، كمن يكتب كلاما للتفريق بين زوجين فيه استعانة بالشياطين وليس فيه ما هو كفر، ولا فرق في حرمة السحر بين أن يكون للتحبيب أو للتبغيض، ولا يجوز أيضا مقابلة السحر بالسحر كما يفعل كثير من الناس، وكان عليهم أن يتوكلوا على الله فلا يلجأ إلى ما حرم الله. فمن عمل له سحر يجوز له لفك السحر أن يقرأ شيئا من القرآن كسورة ياسين، أو أن يستعمل الأدوية التي جعل الله فيها مزية لإبطال السحر. كما أنه أخي المستمع يجب التحذير من السحرة الذين يمزجون السحر بشيء من القرآن، أي أنهم يكتبون بعض الآيات القرآنية بين كلمات السحر ليحققوا مآربهم الدنيئة، وهم متسترون بستار الصلاح والتقوى ليموهوا على الناس، والقرآن لا يساعد على السحر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والكاهن هو من يتعاطى الأخبار عما يقع في المستقبل، والعراف هو من يتحدث عن الماضي كالمسروق ونحوه. فمن ذهب إلى كاهن أو عراف واعتقد أنه يعلم الغيب كله فقد كفر بالله ورسوله، لأنه لا يعلم الغيب أحد إلا الله كما ورد في القرآن والحديث. ويجب الحذر من هؤلاء الذين يقال لهم روحانيون وهم دجالون، ومن الذين يدعون تحضير الأرواح وهو في الواقع تحضير للجن، لأن الأرواح لا تحضر لطلبهم كما يزعمون ويموهون. اللهم إنا نسألك حق التوكل في أمورنا كلها، والحفظ من الدجاجلة المضلين.

0: الإخلاص.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. قيل: وما إتقانه يا رسول الله؟ قال: يخلصه من الرياء والبدعة. والإخلاص هو أن تعمل الطاعة امتثالا لأمر الله وحده، والرياء أن تعمل عملا تبتغي مدح الناس وشكرهم لك، أو تعمل عملا تبتغي مدح الناس ورضا الله. أما البدعة فالمقصود منها هنا كل ما خالف الشرع. اللهم ارزقنا الإخلاص وجنبنا الرياء يا أرحم الرحماء.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا.

إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.

اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا وأنت راض.

ما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

إلى رشدا واجعل معونتك العظمى لنا سندا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالعبد يعجز عن إصلاح

طائب الدنيا. اللهم متعنا بسمعنا وأبصارنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثغرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.

وعدلت يا محمد في أمر العباد في

والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل.

0: مستمعينا الكرام، ضمن سلسلة المواعظ والإرشاد وتحت عنوان التجارة الرابحة، سنبقى الآن مع محاضرة اليوم التي يلقيها علينا الشيخ الدكتور جميل حليم حفظه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، تقبل الله منكم الصيام والقيام، وأعانكم على الطاعات والعبادات والاستعداد للآخرة. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآية الشريفة الكريمة المباركة هي من سورة البقرة، وهي آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس كما يظن البعض أن آخر آية نزلت هي التي في سورة المائدة، والتي فيها يقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية التي من سورة المائدة نزلت في حجة الوداع، والرسول صلى الله عليه وسلم ما مات في حجة الوداع. هذه الآية الشريفة العظيمة معناها: اليوم أتمت لكم قواعد الدين. لكن بعد هذه الآية نزلت آيات عديدة، منها آيات تحريم الربا، منها آية الكلالة، ومنها الآية الأولى التي ذكرناها من سورة البقرة. كل هذا نزل بعد حجة الوداع. أما هذه الآية التي من سورة المائدة نزلت في حجة الوداع في يوم الجمعة، والرسول صلى الله عليه وسلم في عرفات بعد العصر، وعاش الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نحو 3 أشهر. يعني هذه الآية ليست هي آخر آية على الإطلاق نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إنما نزل بعدها آيات، وكان آخر ما نزل من الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية التي بدأنا بها من سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته، قبل وفاته بثمانية أيام، هذا الذي ذكره العلماء. ثم ما معنى هذه الآية الكريمة؟ الله عز وجل أنزل القرآن فيه الحكم والمواعظ والأحكام، وبين فيه الكثير مما فيه نفع للعباد. فالعاقل الذكي هو الذي يعمل بآيات القرآن، والعاقل الفطن هو الذي يقف عند حدود القرآن، هو الذي يلتزم أحكام القرآن ويخشع عند تلاوته ويعمل بأحكامه. الآن انتبهوا معي يا إخواني ويا أخواتي، في هذه الآية الله يخوف عباده، الله يخوف عباده، الله يظهر من العجائب والغرائب في العالم، في المخلوقات، في الدنيا وفي الآخرة ما يشاء. لكن لإظهار عظمة وعجائب القيامة، لإظهار عظيم أمر الآخرة، هناك أهوال الله تعالى أخرها إلى يوم القيامة ولم يظهرها في الدنيا. في الدنيا ظهر الكثير من العجائب، في الدنيا ظهر الكثير من العلامات والآيات التي تدل على كمال قدرة الله وتدل على وجوده سبحانه، لأن هذا الكون كله دليل على وجود الله. بل قال بعض العلماء: سمي العالم عالما لأنه علم، أي علامة، أي دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. لأنك تعرف أن الضربة لا بد لها من ضارب، والصناعة لا بد لها من صانع، الصنعة لا بد لها من صانع. يعني مثلا البناء لا بد له من بناء، والكتابة لا بد لها من كاتب، والضربة لا بد لها من ضارب، وهكذا. فالعالم لا بد له من خالق خلقه وأوجده ولا يشبهه بوجه من الوجوه، وهو الله الأزلي الأبدي الذي ليس كمثله شيء، المنزه عن الكمية والحجم، عن الطول والعرض والعمق والسمك والأدوات والأعضاء والجوارح، المنزه عن التغير والتطور والتبدل، فلا يشبه الضوء ولا الظلام ولا الروح ولا الريح ولا الغيم، لا يسكن السماء، لا يجلس على العرش، ليس في الفضاء كالهواء، هو لا في مكان واحد ولا في كل الأماكن، لأنه هو الذي خلقها. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، رئيس أولياء البشر، ماذا يقول؟ يقول: كيف يكون له مكان والمكان وضعه، أي هو خلقه، هو الذي أوجده، هو الذي خلق المكان، يعني قبل المكان كان، يعني بلا مكان. فإذا هذا العالم دليل على وجود الله تعالى، وأنه لا يشبه شيئا من كل خلقه، وأنه منزه عن القعود والجلوس. لذلك قال سيدنا الشافعي: البارئ تعالى لا مكان له. وقال: من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. نقله عنه الفقيه الشافعي ابن الرفعة أبو العباس، أبو العباس نجم الدين أحمد بن محمد، في كتابه كفاية النبيه شرح التنبيه في المجلد الرابع في كتاب الصلاة في باب صفة الأئمة، عن القاضي حسين، عن نص الشافعي: من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. إذن الله يظهر في هذا الكون، في هذه المخلوقات، من العلامات، من العجائب، من الغرائب، ما يشاء سبحانه وتعالى. وهذا الكون والعالم كله دليل على وجود الله. وفي الكون والعالم ظهرت العجائب والغرائب. يعني عندما نتكلم عن الزلازل، هذه الزلازل تخويف من الله لعباده، هذه البراكين جبال تذوب، جبال تذوب، تصير كأنها شراب سائل، تصير كأنها شراب سائل. آمنت برب العالمين، إذا كان هذا في الدنيا فكيف بأهوال القيامة؟ زلازل، براكين، خسوف، كسوف، مسخ، كل هذا يحصل في الدنيا. وهذا من العلامات العظيمة والعجيبة التي تحرك العباد للتوبة، أن يقبلوا إلى التوبة، يقبلوا إلى الطاعة، يقبلوا إلى الخير، يقبلوا إلى الآخرة، يترك المعاصي، يترك المحرمات، يترك الآثام. والكافر ليترك الكفر لأجل أن يسلم، يرى هذه العجائب والغرائب، هذه الأمور تحرك القلوب. لكن من الناس من يعتبر، ومن الناس من لا يعتبر ولا يتعظ. فيا إخواني ويا أخواتي، الله أخر أهوالا عظيمة وعجيبة وغريبة ومخوفة إلى يوم القيامة، لم يظهرها في الدنيا. لذلك اليوم العظيم إظهارا لشأن ولأمر ذلك اليوم الذي لا بد منه، عذاب يوم عظيم، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فما معنى هذه الآية التي بدأنا من الأول بالحديث عنها؟ اسمعوا يا إخواني ويا أخواتي، واتقوا يوما، تخويف للعباد، تخويف للناس من ذلك اليوم، من ذلك اليوم الذي تشخص فيه الأبصار، تخويف للناس من ذلك اليوم الذي تدنو فيه الشمس من رؤوس العباد، تخويف للعباد من ذلك اليوم الذي يطمس فيه نور الشمس والقمر ثم يرميان في جهنم إهانة لمن عبدهما في الدنيا. الشمس ليست مكلفة والقمر ليس مكلفا جماد، لكن يرميان في جهنم ليس تعذيبا لهما، فهما من الجمادات، إنما هذا فيه مزيد إهانة وإذلال وتحقير وتعذيب لمن عبدهما في الدنيا والعياذ بالله تعالى. واتقوا يوما معناه خافوا ذلك اليوم، معناه أدوا ما افترض الله عليكم، التزموا بما أوجب الله، معناه انتبهوا ستموتون، سترحلوا عن هذه الدنيا، ستأتون إلى الحساب، إلى مواقف القيامة، إلى السؤال، ثم تسألون، ثم هناك الميزان ونشر صحف الأعمال، هناك العجائب تظهر، هناك الغرائب ترى. فينبغي على العاقل أن يحصن نفسه بتقوى الله ليسلم في ذلك اليوم، لينجو من الأهوال والعذاب والإهانة، لينجو في ذلك اليوم من الحسرة والندامة. أمور عظيمة يظهرها الله في ذلك اليوم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أي إلى الحساب. الله لا يسكن القيامة، ولا يسكن السماء، ولا يسكن في أرض القيامة، ولا في الجنة، ولا في العرش، ولا في الفضاء. الله موجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان. فما معنى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله؟ يعني إلى فصل القضاء، إلى السؤال والحساب وعرض الأعمال. فالكافر إلى النار، والمؤمن التقي يرى الهناء والسعادة والفرح والسرور والاطمئنان إلى أن يدخل الجنة، وفي الجنة له من النعيم أعظم بكثير مما رآه في القبر وفي مواقف القيامة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله منزه عن الظلم، والظلم مستحيل عليه سبحانه. أليس يقول الله عز وجل في القرآن الكريم وما ظلمناهم؟ الله يقول وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وأيضا قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وما ربك بظلام للعبيد. الله تعالى مستحيل عليه الظلم شرعا وعقلا، هذا لا يجوز على الله، مستحيل على الله شرعا وعقلا. ما هو الظلم؟ الظلم وضع الشيء في غير محله، يعني سفه، والسفه على الله محال، والسفه على الله مستحيل. هذا تعريف للظلم، وضع الشيء في غير محله. تعريف آخر، مخالفة من له الأمر والنهي، والله هو الإله وهو الخالق وهو الرب وهو الذي يستحق العبادة، وهو الذي له الأمر على العباد، وهو الذي يفعل ما يريد ويحكم بما يشاء. أليس قال في القرآن فعال لما يريد؟ وقال ألا له الخلق والأمر؟ إذن الله لا يتوجه عليه أمر من أحد، ولا يلزمه شيء، ولا يجب عليه شيء. هو الآمر المطلق، وهو الناهي المطلق، فمن أوجب على الله الأصلح وما هو صالح العباد وقال هذا واجب على الله فقد ألحد وكفر وجعل الله مأمورا، جعل الله مغلوبا، جعل الله مقهورا عاجزا. والله يقول والله غالب على أمره. هذه العقيدة الكفرية التي تقولها المعتزلة يجب على الله أن يفعل ما هو الأصلح للعباد، هذا تكذيب لرب العالمين وتكذيب للقرآن. الله لا يجب عليه شيء وما على الإله شيء يجب. الله تعالى هو الذي قال في القرآن الكريم وهو الواحد القهار، فلو كان مأمورا، لو كان ملزما، لو لحقه أمر من أحد لكان عاجزا مقهورا مغلوبا ضعيفا، وهذا مستحيل على الله. وهناك تعريف ثالث للظلم، وهو التصرف في حق الغير بغير إذنه، وهذا أيضا مستحيل على الله، لأن العالم وما فيه خلق لله، لأن العالم وما فيه ملك لله تعالى. أليس قال في القرآن الحمد لله رب العالمين؟ الله هو خالق كل شيء. فإذا الظلم التصرف في حق الغير بغير إذنه، هذه التعاريف الثلاثة للظلم، وهو مستحيل على الله تعالى. إذن الله ماذا قال؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله تعالى قال وأشرقت الأرض بنور ربها. ما معنى وأشرقت الأرض؟ أرض القيامة، مواقف القيامة. بماذا تشرق؟ بنور العدل، أي بعدل ربها، لأن الله حكيم خبير عادل لا يتصور في حقه الظلم. وأشرقت الأرض بنور ربها، قال ابن عباس وعلماء التفسير، أي أرض القيامة تشرق بعدل ربها. فإذا الله منزه عن الظلم. ومن الأهوال العظيمة والعجيبة التي لا يعرفها الناس في الدنيا، ولم يطلع عليها الناس في الدنيا، ولا رآها الناس في الدنيا، من تلك الأهوال التي يخوفنا الله بها في هذه الآية، أن الشمس تنزل من مكانها البعيد حتى لا يبقى بينها وبين رؤوس الناس إلا قدر ميل واحد، تقريبا قدر نصف ساعة، وهناك لا يموتون، تنزل إلى هذا المستوى القريب من رؤوس الناس والعباد ولا يموتون. انظروا في الدنيا كم هي بعيدة عن الأرض، انظروا في الدنيا كم وكم من الناس في بعض البلاد يموتون من شدة الحر، يموتون من شدة الحر. بعض الناس في الدنيا تحصل لهم مصائب وأذى وضرر من قوة أذى حر الشمس، هذا في الدنيا. وكم هي بعيدة عن رؤوس الناس، كم هي بعيدة عن رؤوس العباد في الدنيا، ومع ذلك من الناس من يموت بحرها. تخيلوا ذلك اليوم، تصوروا ذلك اليوم، تنزل وتقترب من رؤوس العباد ولا يموتون من شدة حرها، بل ورد في الحديث أن من الناس من يلجمه العرق ومنهم من يغمره ولا يموتون، وكل إنسان بعرق نفسه وهي فوق رؤوسهم. الكافر يكون في أشد حال الكافر، لكن الأتقياء والأولياء والصلحاء والشهداء ومن حفظهم الله من المسلمين يسلمون من حرها، يكونون في ظل العرش في أمن وأمان. تخيلوا الإنسان الذي أكل أموال اليتامى ظلما، يأتي يوم القيامة والنار تتأجج في بطنه وتخرج من فمه. زيادة على ذلك يلقى أيضا في جهنم ويعذب فيها. تخيلوا من تلك الأهوال العظيمة أن من كان متزوجا أكثر من امرأة وكان يظلم في النفقة الواجبة، كان يظلم، يأتي يوم القيامة ويبعث في موقف القيامة في بعض الأوقات بهيئة نصف إنسان. تخيلوا من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، هذه القطعة من الأرض تصير متصلة بالأرض 7 وتأتي إلى موقف القيامة كالطوق، تمسكه من عنقه يكاد يختنق ويموت وهي متصلة بالأرض 7 ولا يموت. أهوال عظيمة، قلت لكم الشمس والقمر يطمس نورهما ويرميان في جهنم إهانة لمن عبدهما في الدنيا. اعتزوا بالإسلام، تمسكوا بالإيمان، تجنبوا الكفر إلى الممات، بذلك تلقون الجنة والسعادة. قال الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والحمد لله رب العالمين.
0: وهكذا مستمعين الكرام، ضمن سلسلة المواعظ والإرشاد استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة المهمة للشيخ الدكتور جميل حليم حفظه الله، وكانت تحت عنوان التجارة الرابحة.

الحمد لله الذي خلق الظلمات والنور، المنزه عن صفات المخلوقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، خلق الأجسام فهو ليس جسما، وخلق الهواء فهو ليس هواء، وخلق الظلمات والنور، وهو سبحانه ليس ضوءا لا يشبه خلقه، غني عن العالمين. فليس معنى الآية الله نور السماوات والأرض أن الله تعالى ضوء، لأن الضوء مخلوق، والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أفهمنا الله بذلك أنه خالق الأجسام الكثيفة كالشمس والقمر والأرض والسماوات وغيرها، وخالق الأجسام اللطيفة كالليل والأنوار والأرواح والجن والملائكة، فلا يجوز أن يكون مثل شيء منها، ولا يجوز أن يتصف بصفات الأجسام الكثيفة ولا بصفات الأجسام اللطيفة كالنزول الحقيقي والصعود الحقيقي والحركة والسكون والتغير والتحيز في جهة ومكان، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشبه المخلوقات. فهذه الآية الله نور السماوات والأرض معناها الله منور السماوات والأرض بنور خلقه الله، بنور الشمس والقمر وغير ذلك، أو يقال الله نور قلوب المؤمنين بالإيمان، كما قال عبد الله بن عباس: الله هادي أهل السماوات وبعض أهل الأرض. وقد ورد في أسماء الله النور والمنير، فمعنى النور الذي هو اسم لله الهادي، والمنير خالق الأنوار. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها. ومن آداب المساجد عدم البيع والشراء وإنشاذ الضالة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويسن لداخل المسجد أن يدخل باليمنى ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وعند الخروج يخرج بالشمال ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما المبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر عليه أحد ذلك. ويجوز التكلم في المسجد بحديث الناس الذي ليس فيه معصية، وإنما الحرام ما كان حراما من الكلام في المسجد وغيره، وإن كان ذلك داخل المسجد أفحش. ومن أراد التلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على المصلي ولا على القارئ أو النائم. ومن أحكام المسجد أنه يجوز الجلوس فيه متربعا ومفترشا ومتوركا أيضا، وكذلك الاستلقاء. ويسن الاعتكاف في المسجد، ولا سيما في رمضان وفي العشر الأواخر آكد. كما يستحب أن يقول عند ذهابه إلى المسجد للصلاة فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد ورد أن من قال هذا يستغفر له 70,000 ملك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي عليه السلام يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري. هذه هي القصة الصحيحة، وليس صحيحا ما يرويه البعض كذبا أن يهوديا كان يرمي القذر عند باب النبي عليه السلام، فلما مرض عاده الرسول يسأله: لما لم تأتي اليوم لترمي القذر؟ نعوذ بالله من هذا الافتراء والضلال، والله أعلم وأحكم.

0: الله صلى الله عليه وسلم.
1: حلي بأهل البيت يا بحني بأهل البيت، هل تعرفي منهم؟ حلي بأهل البيت

لأهل البيت يا روح روحي بالمزايا الحسن يا بوي.

0: الشرع أمنا يا ابن عم النبي في جيرتك أمنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا يا عيوني
1: ما شاء الله
0: يا ابن عم النبي في جيرتك همنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا من فرع علي حيدر فرع الحسين وحسن يا

شيخ أهل البيت، شيخ أهل البيت ذو القدر العلي، يا بأسد الله مولانا علي يا ابن عمي.

من فرع حيدر علي فرع الحسين وحسن يا بسطيط راح اللواء شيخي عمر عثمان علي يا يابا صديق ابو بكر راعي اللواء شيخي عمر عثمان حيدر علي يا ابا سعد سعيد.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 75 إلى الآية 32 بعد 100 من سورة آل عمران بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

الرجيم. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبك من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

ذلك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: قولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

محمد رسول الله، معناه مرسل من عند الله لهداية من شاء الله له الهداية، وهو صادق في كل ما أخبر به وبلغه عن الله عز وجل، وهو أفضل الخلق وخير الناس وأعظم قائد صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم الكتير والنتيجة خير كبير.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-89-44-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
6: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05-8111-66.
7: باص عيداني اخوان يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت 8.
8: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع ليون بنية عيداني، ومقدم

0: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو.
1: حادي الراكب أسرع بيا للمدينة.
0: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
2: تحت شعار محمد على نهجه نحيا،
3: محمد سيدنا محمد،
2: تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في ساحة مسجد زقاق البلاط يوم الأحد 16 من شهر آب الجاري، 8:30 مساء إن شاء الله تعالى. هلموا لنحتفي بنبي الرحمة، الدعوة عامة وحضوركم يفرحنا، وكل عام وأنتم بخير.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وقد روى هذا الحديث الإمام البخاري. ومن المهم معرفة صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الخلقية التي تذكر في كتب الحديث، حتى يعرف الشخص الذي يقع في قلبه أنه رأى النبي في المنام أنه رآه على حسب خلقته التي خلق عليها. فإنه إن لم يعرف صفات الرسول الخلقية المذكورة في كتب الحديث، قد يكون رآه في المنام على غير صورته الخلقية. وفرق بين الذي يراه على صورته الخلقية وبين من يراه على غير تلك الصورة. وأما صفاته الخلقية فمن جملة ما ذكره المحدثون في كتب الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أبيض مشرق، بياضه مشرب بحمرة، وهو معتدل الخلقة ربعة لكنه إلى الطول أقرب. كان صلى الله عليه وسلم متماسك البدن، لم يكن هزيلا ولا سمينا، كان سواء البطن والصدر، أي أن بطنه ليس ناتئا عن صدره. أشم الأنف، أي أن أنفه طويل ليس قصيرا. أزج الحاجبين من غير قرن، معناه حاجباه متقاربتان ليستا ملتصقتين لكن ليستا متباعدتين. وكان صلى الله عليه وسلم دقيق الحاجبين واسع العينين. أما شعره عليه الصلاة والسلام فكان بعض الأوقات شعره إلى أذنيه وأحيانا إلى أسفل من الأذنين، وأحيانا يضرب منكبيه، ولم يحلق بالموسى إلا مرتين، مرة للحج، فإن الواجب في الحج إما الحلق بالموسى وإما التقصير للرجال، وأما للنساء فالتقصير فقط. وحلق صلى الله عليه وسلم أيضا في عمرة الجعرانة. لأما لغير ذلك فلم يحلق النبي عليه الصلاة والسلام بالموسى قط، ولم يشب من شعره صلى الله عليه وسلم إلا نحو 20 شعرة. وكان صلى الله عليه وسلم شديد سواد الشعر، بعض الصحابة قال: لم أر مثله قبله ولا بعده. وقال بعض الصحابة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن الشمس تجري في وجهه، أي من شدة الحسن والجمال. وإذا تكلم عليه الصلاة والسلام كان كلامه فصلا، بحيث لو أراد الشخص أن يعد كلماته عدا لعدها. لم يكن مسرعا في الكلام، بل كان كلامه فصلا. فمن رآه بهذه الهيئة في المنام فقد رآه على الوجه الأتم، ومن رآه على غير هذه الصورة فقد رآه، قد يراه بعض الناس طفلا، وبعض الناس شابا، وبعض الناس على هيئة العمر الذي توفي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه السلام عاش 63 سنة. أما من يقول رأيته صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته صلى الله عليه وسلم من قال رأيته يقظة، فإن ذكر هذه الأوصاف المذكورة في كتب الحديث يصدق، لكن إن قال إنه كلمني بشيء وهذا الشيء كان يخالف الشرع نقول هذا كذب. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا بعد موته يخالف شريعته التي قررها في حياته، لا يقول ما يخالف الشريعة، هو هذا الإنسان يكون كاذبا. وكذلك إذا قال رأيته بصفة غير الصفة التي هو كان عليها من حيث خلقته الجسمية يقظة فهو كاذب أيضا. في اليقظة الرسول صلى الله عليه وسلم صورته تلك الصورة التي عاش عليها لا يتغير، ليس كالملائكة، الملائكة يتصورون بصور عديدة، يتصورون بصورة طير ويتصورون بصورة إنسان كبعض الناس الذين يعيشون مع البشر. كان رجل في بيروت قبل نحو 7 سنين، جاء أراد أن يتعلم الرقى، فقيل له تعلم علم العقيدة ثم تتعلم الرقية، فتردد إلى مجالس بعض العلماء أياما قلائل ثم غاب وانقطع، ثم صار يقول أنا رأيت الرسول يقظة. فسئل، قيل له صف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان شعره، فقال أبيض، الله أظهر كذبه من أول كلمة. ويوجد أناس دجالون يدعون أنهم اجتمعوا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقظة لغرض دنيوي حتى يعظمهم الناس وينالوا بعض ما يطمعون، حتى بعضهم قد يقول رأيت الرسول في المنام وهو الرسول قال لفعل كذا وكذا، سواء كان من أمر الرقية أو من أمر التطبيب أو نحو ذلك، وليس هكذا تكون الرؤية. لذلك ينبغي مع تحسين الظن ألا ننجرف وراء كل دعوى مدع، بل نحكم الشرع في أمورنا. وكان رجل من أهل بعلبك قال إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة يقظة ثم مرة يقظة ثم مرة يقظة، ثم مرة الرابعة قال رأيته يقظة فوضعت له سجادة فاستقبل عكس القبلة. الناس احتاروا في أمره وأرسلوا يستفتون بعض العلماء، فأجابهم هذا العالم، هذا الذي رآه الشيطان، من صدق أنه الرسول فقد كفر. تبين لهم الأمر بعد ذلك فكفوا عنه. الذي لا يتعلم علم الدين لو اشتغل بالعبادة وانقطع للعبادة وصام الدهر وقام الليل كله لا يفلح. من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يعلمه ما هي العقيدة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وما هو كيفية العبادات والصلاة والصيام، يعلمه ما هو الحرام وما هو الفرض، يعلمه الله، هذا علامة خير. ثم إن تعلم وعمل كما تعلم يصير من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في القبر وفي الآخرة، من وقت الاحتضار إلى ما لا نهاية له، فهو في أمان في القبر وفي الآخرة. أما إذا تعلم ولم يعمل بما تعلم فإن مات على التوبة يكون ما مضى من ذنوبه كأنه لم يكن، أما إن مات ولم يتب مات على الإيمان لكن ما تاب من الكبائر التي وقع فيها، إما أضاع في الفرائض وإما ارتكب الكبائر في غير ذلك، فأمره إلى الله، إن شاء يغفر له وإن شاء يعذبه. إلا أن بعض الناس الله تعالى يبتليهم بالمرض الشديد، فيطهرهم من كل ذنب حتى لا يبقى عليهم ذنب واحد، هذا إن لم يتسخط على الله بل صبر. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد أن الله يبتلي المؤمن بالسقم فيغفر له ذنوبه حتى لا يبقى عليه ذنب، فإن مات على إثر هذا المرض يكون ليس عليه شيء في القبر ولا في الآخرة. لكن المرضى الذين أمراضهم شديدة صعبة، قسم منهم لا يصبرون بل يقلقون، وقد يتكلمون بالكفر، يعترضون على الله، فيدركهم الموت وهم في هذه الحال. هؤلاء صاروا من أهل جهنم المخلدين فيها. المصائب للمؤمن الذي هو عقيدته عقيدة أهل الحق إذا لم يضجر فيتسخط على الله تعالى يرجى له خير كثير. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصابرين، وأن يكرمنا برؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يحفظنا من الفتن ومن المدعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

قوله أضاءت شموس، نورت درب أمة باللآلي. يا هنانا بسيد قد أتانا، بالهدى مرشدا لغالي المعالي. أين وكيف ومتى لقياك ومرآك وبشراك؟ يا حبيبي يا محمد، يا طبيبي يا أحمد، يا سيد المتواضعين، يا أفضل الأولين والآخرين.

0: ابتداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03 09 24 72.
5: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي. مطعم وكافي وسيفود سيداوي دايما بالطليعة، قبل امي فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكتا ال بي، ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقة الشمسية، خزانات المي، اساس المنزل، وتنظيف فرش السيارة، ديتيلينج كمان. وعنا خدمة صيانة وتصليح ونقل مفروشات، مكافحة جميع انواع الحشرات، وبيع ادوية مبيدات وقوارض، وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات، مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو، مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكتا قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
2: تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فيركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
3: تحضروا لأجواء تراثية لا تنسى. بمناسبة المولد النبوي الشريف، يدعوكم مركز التراث العربي وادي الزينة لزيارة معرضه السنوي. اكتشفوا أطيب المقطرات والعسل والمونة البيتية وأجمل المطرزات والملابس والأكسسوارات، وذلك أيام الجمعة، السبت والأحد في 14 و15 و16 من آب، من 10 صباحاً وحتى 7 مساءً. أوقات ممتعة بانتظاركم، وأهلاً وسهلاً بكم.

إنه الموعد موعد بيروت تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إلى الاحتفال الكبير في ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة في 21 من آب الجاري الساعة 8 مساء في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين وسط بيروت. الدعوة عامة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله خير الحافظين، القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأصلي وأسلم على النبي المعلم فخر المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الفصل والدين. أما بعد، هاكم أحاديث فيها حث على الصدق من هادي الناس لإشراقة الإيمان على سفينة الخلاص، ومنقذهم من هول موج الجهل المتراكم في بحار الظلمات، سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في سننه: التاجر الصدوق الأمين يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء. فالتاجر الذي يصدق في بيعه وشرائه، ويخاف الله في كل تصرفاته، ويقنع بالقليل من الرزق الحلال بدل الكثير من الحرام الباطل الزائل، ويزرع العمل الصالح لآخرته، ويصبر على المر ليلقى العاقبة الحلوة، وتعلم علم الدين الصافي عند أهله بالتلقي، وما هو الحلال وما هو الحرام، وباشر ذلك في عمله، ولم يطغ في الأرض بغيا وعدوانا بالغش في الكيل والوزن والذرع، يلقى هذا الفضل الواسع، يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء، ويا لها من رفقة. وإنما نال ذلك لكثرة ما يلقاه من مجاهدة نفسه الأمارة بالسوء، بإجراء العقود على مقتضى الكتاب والسنة، ففي الحلال ما يغني عن الحرام، ولقمة الحلال تشبع وفيها العز والشرف، ولقمة الحرام ذل وخزي وعار في الدنيا والآخرة. فهذا التاجر الممدوح الذي يصدق الناس الحديث في كل تفاصيل بيعه، ولا يحلف كذبا، ولا يخفي عيب بضاعته إن كان فيها عيب، ولا يدعي ما ليس فيها من الحسن والجودة إلى آخره، فنعم الرجال هم التجار الصادقون الأوفياء الأمناء، ونعم العمل ما يعملون، ونعم المنقلب والصحبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يحذرنا نبي الهدى رسول السلام صلى الله عليه وسلم من الكذب وعاقبته الوخيمة في الأولى والثانية، وكيف ينقل الكذب الإنسان إلى سخط الله، ويسبب دخوله النار مرحلة مرحلة والعياذ بالله. وبالمقابل يبين لنا أن الصدق خير، وأن ختامه الجنة، وهي دار السلام. كما يلفت صلى الله عليه وسلم انتباهنا أن الذي يكذب ويتحرى الكذب يكتب عند الله كذابا، فمن كان عند الله كذابا فليبكي على نفسه وليتب إلى الله قبل فوات الأوان. فيا ويل الكذاب يوم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، إن لم يعفو الله عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في سننه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. والمعنى: اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه، فالصدق طمأنينة. وأي طمأنينة؟ الصدق في الاعتقاد والأقوال والأفعال والأحوال والنوايا، بإخلاص المعاملة وتمحيض النصيحة وقول الحق ولو على نفسه وزوجته وولده وأهله، بالتزام ترك الزور، ولو فاته مآرب دنيوية دنيئة، ولو عوقب وقيل عنه بسيط ليس داهية لا يعرف كيف يعيش. ذلك أن الصدق منجاه والكذب مهواه، والصدق لا يضيره شيء والكذب يكشف لو بعد حين، إما في الدنيا وإما في الآخرة، وعندها الفضيحة كبرى. فالكاذب يتوجس منه الناس ولا يأمنون جانبه، وصاحب الكذب يظل في خوف من أن ينفضح كذبه وتظهر الحقيقة، فما أتعس حياته كلها ريبة. وعن أبي سفيان صخر بن حرب الذي أسلم بعد أن كان زعيم كفار قريش، في حديثه الطويل في قصة هرقل قال هرقل: فماذا يأمركم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو سفيان: قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. رواه البخاري ومسلم. قال الشاعر قديما: فالصدق في أقوالنا أقوالنا، والكذب في أفعالنا أفعالنا. والله اختار مدحا لنبيه إسماعيل: إنه كان صادق الوعد. فالصدق يورث الثقة بين الناس، والصدق دليل طيب المضمون وحسن المقصد، والصدق من شيم الصالحين والدعاة الناجحين، والكذب باطل ودولة الباطل ساعة، والصدق حق والحق باق إلى قيام الساعة. فالصدق أمانة والكذب خيانة، كما قال عبد الله بن أبي قحافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عرف بين قومه قبل النبوة بالصادق الأمين، فالأنبياء كلهم صادقون فيما يقولون، ناصحون فيما يرشدون، وعلينا أن نقتدي بهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فمن علق قلبه بها رجاء أن تغفر ذنوبه وبغية المنزلة الرفيعة عند الله ولم ينلها وعمل لها بصدق نال مرتبة الشهداء. فهذا سيف الله المسلول، سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، لم يخل موضع في جسمه من طعنة بحربة أو ضربة بسيف أو وخزة بسهم من كثرة إقدامه واقتحامه للأعداء قد مات على فراشه رضي الله عنه وأرضاه. فمن سعى للشهادة الخالصة سعيها بصدق النية وحسن الطوية أعطاه الله الكريم تلكما المنزلة ولو مات على فراشه في بيته. سبحانه ما أكرمه، إله عزيز واسع الجود، والله أعلم وأحكم بالصواب.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
3: اكيد
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
3: تمام.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
5: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-166.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال، أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
8: محمد نوره الهادي من الظلم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس.
10: ميلاد طه أقبلت ذكراه.
9: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية دعوتكم لحضور دورة المولد النبوي الشريف في كتاب الروائح الزكية في مولد خير البرية للمحدث الفقيه الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله تعالى، وذلك في محافظات الشمال، البقاع وبعلبك، من الجمعة إلى الاثنين، من 14 إلى 17 من آب 2026، وفي محافظات بيروت والشوف والجنوب من 2 إلى 5 من 17 إلى 20 من آب، وذلك بعد صلاة المغرب إن شاء الله في كافة المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية.
11: يا رسول الله، يا حبيب،
12: تحت شعار محمد على نهجه نحيا.
13: محمد سيدنا محمد.
12: تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في ساحة مسجد زقاق البلاط يوم الأحد 16 من شهر آب الجاري الساعة 8:30 مساء إن شاء الله تعالى. هلموا لنحتفي بنبي الرحمة، الدعوة عامة وحضوركم يفرحنا، وكل عام وأنتم بخير. تفسير جزئي الزمر والشورى جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
13: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. لله تعالى، روى ابن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، أي من النوافل. ونحن في صدد تفسير سورة غافر، وهذه الحلقة الأولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حاميم. قال بعضهم: هي والتي في بداية السور الست التي تلي هذه السورة حتى سورة الأحقاف، كلها فواتح السور. وقيل هي أسماء للسور التي قيل فيها الحواميم السبع، وقيل غير ذلك. ثم قال الله تعالى: تنزيل الكتاب. هذا تنزيل الكتاب من الله العزيز المنيع بسلطانه عن أن يتقول عليه متقول، العليم بمن صدق به وكذب، فهو تهديد للمشركين وبشارة للمؤمنين. غافر الذنب، ساتر ذنب المذنبين المؤمنين. وقابل التوب، قابل توبة الراجعين عن المعصية. شديد العقاب، على المخالفين المصرين غير التائبين. ذي الطول، ذي الفضل على كل عباده بالخلق والرزق والبيان وكل وجوه الإحسان. أو ذي الغنى عن الكل، لا إله إلا هو إليه المصير. المرجع، فيجازي المطيع والعاصي. ثم قال الله جل جلاله: ما يجادل في آيات الله، ما يخاصم فيها بالتكذيب بها والإنكار لها، إلا الذين كفروا. وقد دل على ذلك في قوله تعالى بعد عدة آيات في نفس السورة: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. فأما الجدال فيها لإيضاح ملتبسها وحل مشكلها واستنباط معانيها ورد أهل الزيغ بها، أي رد أهل الميل عن الهدى إلى الحق بالآيات الكريمة، فأعظم جهاد في سبيل الله. فلا يغررك تقلبهم في البلاد بالتجارب النافقة، أي المرغوب فيها، والمكاسب المربحة، فإن عاقبة أمرهم إلى العذاب. ثم قال الله سبحانه: كذبت قبلهم قوم نوح. نوحا، والأحزاب الذين تحزبوا على الرسل وناصبوهم، أي أظهروا لهم العداء، وهم عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم. من بعدهم، من بعد قوم نوح. وهمت كل أمة من هذه الأمم التي هي قوم نوح والأحزاب برسولهم ليأخذوه ليتمكنوا منه فيقتلوه، والأخيذ الأسير، وجادلوا بالباطل بالكفر ليدحضوا به الحق ليبطلوا به الإيمان، فأخذتهم قصدوا أخذه، فجعلت جزاءهم على إرادة أخذ الرسل أن أخذتهم فعاقبتهم بالعذاب المستأصل، فكيف كان عقاب؟ فإنكم تمرون على بلادهم فتعاينون أثر ذلك. وهذا تقرير فيه معنى التعجيب من استئصالهم واستعظام لما حل بهم، وأن عقابهم واقع موقعه وليس استفهاما عن كيفية عقابهم. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا، من تقدم منهم ومن تأخر، أنهم أصحاب النار، أي مثل ذلك الوجوب وجب على الكفارة كونهم من أصحاب النار، ومعناه كما ثبت إهلاكهم في الدنيا بالعذاب المستأصل كذلك ثبت إهلاكهم بعذاب النار في الآخرة. ثم قال ربنا تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله، يعني حامل العرش والحافين حوله، يطوفون حوله ويعظمونه، وهم الكروبيون سادة الملائكة المقربون كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومن في طبقتهم، يسبحون بحمد ربهم، أي ينزهونه عما يضيف إليه المشركون المجادلون، فيحمدونه بمحامده ويؤمنون به. وفائدته مع علمنا بأن حملة العرش ومن حوله من الملائكة مؤمنون إظهار شرف الإيمان وفضله والترغيب فيه، كما وصف الأنبياء في غير موضع بالصلاح لذلك. ويستغفرون للذين آمنوا، ويستغفرون لمن في مثل حالهم، الذين أقروا بمثل إقرارهم من توحيد الله والبراءة من كل معبود سواه. وفيه دليل على أن الاشتراك في الإيمان يجب أن يكون أدعى شيء إلى النصيحة والشفقة وإن تباعدت الأجناس والأماكن. ربنا، أي يقولون ربنا، وسعت كل شيء رحمة وعلما، فالرحمة والعلم هما اللذان وسعا كل شيء في المعنى، ولكن أزيل الكلام عن أصله بأن أسند الفعل إلى صاحب الرحمة والعلم مبالغة في وصفه بالرحمة والعلم. أما في الدنيا فالرحمة تسع المؤمن والكافر، وأما في الآخرة فلا تنال إلا المؤمن. قال تعالى في سورة الأعراف: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الرحمة شاملة في هذه الدنيا للمؤمن والكافر. أليس الكافر في الدنيا يأكل ويشرب ويتمتع ويتنفس؟ فسأكتبها، أي أخصها في الآخرة، للذين يتقون الشرك وسائر أنواع الكفر، فلا يرحم الله الكافرين في الآخرة. لذلك لا يجوز الترحم على كافر بعد موته، ولا يجوز أن يقال بعد موته اللهم اغفر له أو اللهم أسكنه الجنة، لأن ذلك يكون تكذيبا للقرآن. وما من شيء إلا أحاط به علمك، فاغفر للذين تابوا، للذين علمت منهم التوبة لتناسب ذكر الرحمة والعلم، واتبعوا سبيلك، أي طريق الهدى الذي دعوت إليه، وقهم عذاب الجحيم، أي صرفه عنهم حتى لا يصل إليهم. ثم قال الله جل جلاله: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم. وعدتهم ووعدت من صلح من آبائهم، وإنما قالوا ومن صلح لأن من أشرك منهم لم يستحقوا ذلك، وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. الملك الذي لا يغلب، وأنت مع ملكك وعزتك لا تفعل شيئا خاليا عن الحكمة، وموجب حكمتك أن تفي بوعدك. وقهم السيئات، أي واصرف عنهم جزاء السيئات، وهو عذاب النار. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك أي دفع العذاب هو الفوز العظيم، لأنه باق بخلاف الفوز في الدنيا فهو غير باق. ثم قال الله سبحانه: إن الذين كفروا ينادون يوم القيامة إذا دخلوا النار ومقتوا أنفسهم، فيناديهم خزنة النار: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، لمقت الله أنفسكم أكبر من مقتكم أنفسكم. والمقت أشد البغض، إذ تدعون إلى الإيمان. المعنى أنه يقال لهم يوم القيامة: كان الله يمقت أنفسكم الأمارة بالسوء والكفر، حين كان الأنبياء يدعونكم إلى الإيمان فتأبون قبوله وتختارون عليه الكفر أشد مما تمقتونهن اليوم وأنتم في النار إذا وقعتم فيها باتباعكم هواهن فتكفرون، فتصرون على الكفر. ثم قال الله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، أي إماتتين وإحياءتين. وأراد بالإماتتين خلقهم أمواتا وإماتتهم عند انقضاء آجالهم. وصح أن يسمى خلقهم أمواتا إماتة، كما صح أن يقال: سبحان من صغر جسم البعوضة وكبر جسم الفيل. وليس ثمة نقل من كبر إلى صغر، ولا من صغر إلى كبر. والسبب في أن الصغر والكبر جائزان على المصنوع الواحد، فإذا اختار الصانع أحد الجائزين فقد صرف المصنوع عن الجائز الآخر، فجعل صرفه عنه كنقلة منه. وبالإحياءتين الإحياءة الأولى وإحياءة البعث. ويدل عليه قوله تعالى في سورة البقرة: وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، أي كنتم نطفا في أصلاب آبائكم لا أرواح فيها، فأحياكم في الأرحام ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم ثم يحييكم للبعث. فاعترفنا بذنوبنا، لما رأوا الإماتة والإحياء قد تكررا عليهم علموا أن الله قادر على الإعادة كما هو قادر على الإنشاء، فاعترفوا بذنوبهم التي اقترفوها من إنكار البعث وما تبعه من معاصيهم. فهل إلى خروج من النار للرجوع إلى الدنيا لنطيع ربنا من سبيل قط، أم اليأس واقع دون ذلك فلا خروج ولا سبيل إليه؟ وهذا كلام من غلب عليه اليأس، وإنما يقولون ذلك تحيرا. ولهذا جاء الجواب على حسب ذلك، وهو قوله: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، أي ذلكم الذي أنتم فيه بسبب كفركم بتوحيد الله وإيمانكم بالإشراك به. فالحكم لله، حيث حكم عليكم بالعذاب السرمدي، أي الدائم الذي لا ينقطع، العلي شأنه فلا يرد قضاؤه، الكبير العظيم سلطانه فلا يحد جزاؤه. ومن حكمه تخليد الكفار في النار وتخليد المؤمنين في الجنة، وفيه بيان أنه لا سبيل لهم إلى الخروج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا. اللهم اجعل القرآن الكريم حجة لنا، وأكرمنا بحفظه والعمل بهديه يا أرحم الراحمين، وأكرمنا ربنا بالعافية وحسن الحال والإقبال على علم الدين، والحمد لله رب العالمين.
12: تفسير جزئي الزمر والشورى جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة.
1: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
2: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

المطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.

0: إنه الموعد موعد بيروت.
1: بيروت
0: تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إلى الاحتفال الكبير في ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة في 21 من آب الجاري الساعة 8 مساء في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين وسط بيروت. الدعوة عامة، وأهلا وسهلا ومرحبا.

الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد فأهلا بكم أحبابنا المستمعين مجددا في برنامج الجواهر والدرر من أذكار سيد البشر تتابعوا معنا من جديد أحاديث من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا فيها أذكارا أورادا وخيرات تنفعنا في الدنيا وفي آخرتنا.

وبحلقتنا اليوم رح نتناول موضوع كتير من الناس بتحتاجه، اللي هو ماذا أفعل إن كان عندي حاجة. ومثل ما بتعرفوا كتير من الناس عندها حاجات ومطالب ونزل بها هموم وكروبات، وأكيد الحل عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. واسمعوا معنا ماذا روى الطبراني. روى الطبراني في معجميه الكبير والصغير والبيهقي في الدلائل عن عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته. ليش؟ السبب أنه مشغول بأمر الأمة. فلقي عثمان بن حنيف فشكى إليه ذلك، فقال له عثمان بن حنيف: إيت الميضاء فتوضأ، ثم إيت المسجد فصلي فيه ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي لتقضى لي حاجتي. وتذكر حاجتك بعدها، شو هي الحاجة اللي عندك بتصير تقولها. بعدين قال له: وروح إلي حتى أروح معك. فانطلق الرجل فصنع ما قال له، ثم أتى باب عثمان، فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة وقال له: ما حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له، ثم قال: ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة. وقال: ما كانت لك من حاجة؟ وقال: ما كانت لك من حاجة فأتنا. ثم إن الرجل خرج من عندي فلقي عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته في. فقال عثمان بن حنيف: والله ما كلمته، ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو تصبر؟ فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد وقد شق علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيت الميضأة فتوضأ، ثم صلي ركعتين، ثم ادعو بهذه الدعوات. قال عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. صححه الحافظ الطبراني وغيره. وفي هذا الحديث دليل على جواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الصالحين في حياتهم أو بعد موتهم. وقول الحافظ الطبراني: والحديث صحيح، يشمل الحديث الموقوف على الصحابي عثمان بن حنيف والمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإسناد واحد.

المسلك. فالتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء جائز حسن، ليس واجبا، إنما هو من باب السنة، من شاء فعل ومن شاء ترك، ودعا الله بلا توسل وفاتته فضيلة غير مفروضة ولا واجبة. أما تحريم ذلك واعتباره ضلالا بحجة أن السلف لم يفعلوه فهو محض افتراء وكذب، وهو فساد كبير. لا توجد قاعدة شرعية تقول ما لم يفعله السلف فهو حرام. هذا دين جديد غير دين الإسلام، الذين يحرمونه شيخهم الأكبر حجة عليهم، فهو نفسه الذي قال في كتابه التوسل والوسيلة ما نصه، وروي في ذلك أثر عن بعض السلف مثل ما رواه الحافظ ابن أبي الدنيا في كتاب مجابي الدعاء، قال: حدثنا أبو هاشم، سمعت كثير بن محمد بن كثير بن رفاعة يقول: جاء رجل إلى عبد الملك بن حيان فجس بطنه فقال: بك داء لا يبرأ، يعني لا شفاء له منه، فقال: ما هو؟ قال: الدبيلة. قال: فتحول الرجل فقال: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك وربي يرحمني مما بي. قال: فجس بطنه فقال: قد برئت، ما بك علة؟ قلت: فهذا الدعاء ونحوه قد روي أنه دعا به السلف. ونقل عن أحمد بن حنبل في منسك المروزي التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء، ونهى به آخرون، انتهى كلامه، وهو حجة عليه وعلى أتباعه، ولا سيما إثبات التوسل عن الإمام أحمد رضي الله عنه. وليقل لنا منكرو التوسل ماذا تقولون؟ إن أثبت شيخهم الكبير التوسل بالنبي عن السلف، من هم الذين نهوا عنه على ما زعمه؟ وهو كاذب بلا شك يكذبه الواقع، فأتباعه لو أتعبوا أنفسهم بالتفتيش 1000 سنة وأكثر لا يجدون أي إنسان قال بقولهم قبل أن يناقضوا بعضهم البعض. نعوذ بالله من سوء الحال.

ومن أدلة أهل الحق على مشروعية التوسل ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكريت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستقاه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. فهذا الحديث فيه من العبر الكثيرة، ومنها بر الوالدين والإخلاص ورعاية الأمانة إلى غير ذلك. دعوناك فارحم.

نسأل الله تعالى السلامة وأن يحفظنا ويسلمنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله أعلم.

الله تعالى موجود بلا كيف ولا مكان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اعلم يا أخي المسلم أن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، أي مستغن عن كل ما سواه أزلا وأبدا، فلا يحتاج تعالى إلى جهة ولا إلى مكان يقوم به، ولا يحتاج تعالى إلى مخصص له بالوجود، لأن الاحتياج ينافي الألوهية. والله سبحانه وتعالى هو الإله الذي أوجد هذا العالم كله، والعالم كله بحاجة إلى الله تعالى ليحفظ عليه وجوده. فالله تبارك وتعالى هو خالق السماوات السبع والأراضين والعرش والكرسي، وخالق الأماكن كلها. لذلك لا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى موجود في مكان أو في كل الأمكنة، أو أنه موجود في السماء، أو متمكن وجالس على العرش، أو منبث ومنتشر في الفضاء، أو أنه قريب منا أو بعيد بالمسافة. تعالى الله سبحانه وتعالى وتنزه عن هذه الكيفيات كلها، لأنه تعالى موجود بلا كيف ولا مكان. ويكفي في تنزيه الله عز وجل عن المكان والحيز والجهة قوله تعالى: ليس كمثله شيء. فلو كان لله تعالى مكان وجهة لكان له أمثال وأبعاد، طول وعرض وعمق، ومن كان كذلك كان محدثا مخلوقا محدودا ومحتاجا لمن حده بهذا الطول والعرض والعمق. يقول الإمام علي رضي الله عنه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. ويقول أيضا في تنزيه الله عن الجلوس: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته، ولم يتخذه مكانا لذاته. ويقول الإمام الكبير أحمد الرفاعي رضي الله عنه، الذي كان من كبار العلماء وأولياء الله العارفين والصوفية الصادقين، عبارة عظيمة جامعة في توحيد الله عز وجل وتنزيهه عن مشابهة المخلوقات: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. فهذه عبارة تحتوي على معان عظيمة في التوحيد والعقيدة، فهي تفيد أن معرفة الله عز وجل تكون بالاعتقاد الجازم بالقلب أن الله تبارك وتعالى موجود لا شك في وجوده، فهو تعالى لا بداية ولا نهاية لوجوده، موجود أزلا وأبدا لا يفنى ولا يموت، وهو الذي أوجد بقدرته هذا العالم بأسره العلوية والسفلية والعرش والكرسي والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. وتفيد هذه العبارة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى موجود بلا كيف ولا مكان. فالله تعالى هو خالق المخلوقات كلها، وخالق المخلوقات يستحيل عليه في العقل أن يشبهها، فيستحيل على الله تعالى إذن الصورة والهيئة والشكل والحجم والمقدار والحركة والسكون والألوان والطعوم والاجتماع والافتراق والاتصال والانفصال. وكذلك يستحيل على الله عز وجل المكان والجهة، لأن من له مكان يكون جسما له حدود ومساحة وأبعاد، ولا احتاج إلى من جعله بهذا الحجم وبهذا المقدار والحد. لذلك لا يجوز أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى له حدود ومساحة. يقول الإمام علي رضي الله عنه: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. ويقول الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المسمات العقيدة الطحاوية، والتي بيّن فيها عقيدة أهل السنة والجماعة: تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. ويقول أيضا في نفي الجهة عن الله عز وجل: ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. والجهات الست هي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف. والله تعالى أعلم وأحكم،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة.
1: AICP Schools offers you high quality education at an affordable tuition rate.
2: مجوهرات قمر، قمر جولري.
3: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
2: مجوهرات قمر، قمر جولري.
3: سوق بربور قرب حلويات الذهب. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
2: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديدة من عيهم استقبال.
6: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
7: يا رسول الله يا حبيب،
8: تحت شعار محمد على نهجه نحيا،
9: محمد سيدنا محمد،
8: تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في ساحة مسجد زقاق البلاط يوم الأحد 16 من شهر آب الجاري، الساعة 8:30 مساء إن شاء الله تعالى. هلموا لنحتفي بنبي الرحمة. الدعوة عامة وحضوركم يفرحنا، وكل عام وأنتم بخير.

0: سنحكي اليوم قصة؟
1: سنحكي اليوم قصة جميلة جدا من قصص المولد النبوي الشريف، لذلك تابعونا يا أحباب.
0: ولكن بداية صلوا على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.
2: وعلى الهادي صلوا صلوا يا أسيادي، أتملوا بصوت الشاد الجسد حلوا يا هالذكرى ما أغلاكي.
1: كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وبركة، ولعل قصة السيدة حليمة السعدية من أكبر الدلائل على ذلك.
0: أليست هي مرضعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟
1: صحيح.
0: وما الذي حدث في هذه القصة؟
1: لقد مات والد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولآمنة 6 أشهر وهي حامل به.
0: يعني ولد الرسول يتيما؟
1: نعم، وكان من عادة العرب أن النساء ترضعن الأطفال بأجرة، فخرجت السيدة حليمة مع المرضعات لأخذ الأطفال الرضع بمكة. ولما عرض صلى الله عليه وسلم على السيدة حليمة بهرتها أنواره العظيمة وشغلها جماله وحسنه، لكن لما ذكر لها يتمه انصرفت عنه محتارة.
0: ولماذا؟ إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: كانت النساء في ذلك الوقت يقولن: ماذا نفعل به وهو يتيم؟ من يعطينا المال؟ فشاورت زوجها أن تأخذه أو تكون ممن يتركه.
0: وماذا قال لها؟
1: قال لها: عسى أن تكون فيه بركة. فأخذته وسعدت بأخذه. وما إن جعلته في حجرها حتى أقبل عليها ثدياها بما شاء الله من اللبن، أي الحليب، فشرب حتى روية. وعندما أرادت أن تضعه على الثدي الآخر أشاح بوجهه.
0: لماذا؟
1: كأن الله ألهمه أن لك يا محمد أخا من الرضاعة، فأرضعت ولدها فسكت عن البكاء.
0: يا حبيبي يا رسول الله.
1: ثم لما وصلت إلى قبيلتها حصل أمر عجيب.
0: وما هو؟
1: اخضرت الأرض حولهم وصارت ماشيتهم ترعى وتشبع وتعود، وقد امتلأت بالحليب بعد أن كانت ضعيفة جدا، فعاشوا عيشة هنيئة ببركة النبي صلى الله عليه وسلم.

0: عندما كبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل بقي عند السيدة حليمة؟
1: اسمعي، عندما كبر النبي قليلاً صار يخرج هو وأخوه إلى المرعى، فحصل معه أمر فيه العجب العجاب.
0: وما هو هذا الأمر العجيب؟
1: في بعض الأيام جاء الملك جبريل ومعه الملك ميكائيل عليهما السلام، فأضجع النبي صلى الله عليه وسلم وشقا بطنه الكريم وغسلاه بماء زمزم والثلج والبرد وخاطاه بقدرة الله تعالى.
0: ولم يحصل للنبي وجع أو ضرر؟
1: لم يحصل له وجع ولا ضرر، وختما على ظهره بخاتم النبوة.

0: وحين علمت السيدة حليمة بما حصل مع نبي الله محمد، ماذا فعلت؟
1: رجعت به إلى أمه السيدة آمنة وأخبرتها بالأمر، فقالت السيدة آمنة: والله إن لابني هذا شأنا عظيما.

0: وإلى هنا تنتهي قصة رضاع النبي صلى الله عليه وسلم.
1: قصة جميلة جدا.
0: وإلى اللقاء في قصة جديدة إن شاء الله، فدوما تابعونا
2: وانشروا الخير معنا.
3: محمد صلى الله عليه وسلم على

0: الهداية، ذكرى المولد النبوي الشريف.
1: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بنية الرياض. 03-82-77-82.

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد الدنا ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فمن المطلوب المؤكد أن يغتنم المسلم عمره في الطاعات وفعل الخيرات الذي له طرق كثيرة لأدائه، وأن ينوعها ليدوم نشاط العابد، فإذا مل من عمل اشتغل بغيره فأنفق أوقاته في مرضات مولاه. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. قال بعض العارفين: مرجع الاستقامة إلى أمرين: صحة الإيمان بالله واتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وقوله تعالى: فاستقم كما أمرت.

الخطاب فيه للنبي عليه الصلاة والسلام يعني فاستقم يا محمد على دين ربك والعمل به والدعاء إليه كما أمرك ربك. والأمر فيه للتأكيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الاستقامة لم يزل عليها، فهو كقولك قم حتى آتيك، أي دم على ما أنت عليه من القيام حتى آتيك. وفي الحث على العمل الصالح ولو كان قليلا في أعين البعض، ولكنه ذو نتيجة كبيرة. ما أورده الإمام البخاري رحمه الله عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: نعم، في كل ذات كبد رطبة أجر. والمعنى أن رجلا كان يمشي في طريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرا لها قعر عميق فنزل فيها فشرب، ثم خرج فيتفاجأ بكلب يلهث وهو يدلع لسانه من العطش ويكاد أن يأكل التراب الندي من حاجته للماء، فقال هذا الرجل في نفسه: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر الله له. وهنا الشكر معناه القبول، فكأنه عليه الصلاة والسلام يقول: قبل الله عمله وأثابه بالجنة عليه فغفر له. وفيه دليل على الحض على البر وإن قل، إذ لا يدري فيما تكون السعادة. وفيه دليل على أن الإخلاص هو الموجب لكثرة الأجر، إذ حال الرجل كان كذلك، إذ هو في البرية ولم يره من الناس أحد، وكان مخلصا في ذلك العمل. ولما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة هذه القصة وحرضهم على صنيع المعروف وإن قل، فإن المقصود من ذكره عليه الصلاة والسلام لقصص قد مضت التحريض على الفعل الممدوح والنهي عن ضده وغير ذلك من الفوائد، إذ العبث لا يقع منه عليه الصلاة والسلام. فسأله الصحابة: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أي بسببها أجرا؟ فقال: في كل، أي في إرواء كل كبد رطبة أجر. وفي الحديث: الإحسان إلى الحيوان غير المأمور بقتله فيحصل بسقيه. الله يثبتنا وإياكم على الحق، والحمد لله رب العالمين.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03 76-40-72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، البقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: حكي مفيد محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرأ من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة مع الزميلة ميرفت قمند. حكي مفيد.
1: مستمعينا الكرام، صبحكم الله بكل خير وسعادة.
2: علينا يا الشمس اشرقي،
1: صباح الأمل والفرح، صباح الفرج لكل بيت وكل قلب عم بيفتش عن دفا ضايع، صباح أبيض لأصحاب القلوب البيضاء. صباحكم خير وسعادة ومحبة وسلام كما تتمنون. مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا عم تسمعونا، بلبنان وخارج لبنان، من بيوتكم الدافية أو بين زحمة السير وعجقة الطرقات أو حتى بأشغالكم، ومنقلكم يعطيكم ألف عافية مع تمنياتي الحارة. أنا مرفت من وراء الميكروفون وزميلتي لمع على الهندسة الصوتية. بنهار سعيد وموفق.

فأهلا وسهلا ومرحبا بكل اللي انضموا إلنا ليسمعوا برنامجنا، ودايما عبر أثير إذاعتكم نداء المعرفة، صوت المشاريع، ومع برنامجكم حكي مفيد.

إذن منجدد تحيتنا الصباحية إلكم، صباح التراحم بين قلوبنا والتسامح والرضا بتعاملاتنا، لأن التسامح بيناتنا هو طريق نبتغي الأجر من الله، وبه يفتح الله لنا أبوابا مغلقة كم بتنا نتركها يأسا وما زلنا ننتظر. مستمعينا الكرام، منبلش سوا مشوار حلقتنا لهذا الصباح ومع برنامجكم حكي مفيد بحلقته الخامسة. بس قبل بدنا نستفتح حلقتنا بدعاء طيب مبارك. اللهم يا كريما في عطاياك أمددنا بوافر جودك، واجعل لنا مع نسمات هذا الصباح رزقا وسعادة وعافية. اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وإليك أنبئنا، وأنت خير الحافظين.

اليوم أعزائنا بدنا نرجع لأقرب مكان بحياتنا، بدنا نرجع لبيوتنا، للمكان اللي مطلوب يكون مصدر راحتنا وحضننا الآمن وملاذنا الأول. وهيدا هو موضوع حلقتنا اليوم، الفقدان الكبير لما يصير البيت غريبا، واللي رح نحكي فيه عن المشاكل بين الأزواج، بين الأهل والأولاد، وحتى بين الرئيس والمرؤوس، عن وجع الحاصل اللي عم بيصير خلف الأبواب المغلقة. مستمعينا الأعزاء، من أصعب أنواع الفقدان مش بس لما نفقد حدا بالموت، لا، أحياناً قد نفقده وهو بعده عايش معنا تحت سقف واحد. يعني مثلاً زوج وزوجي عايشين سوا، بس كل واحد عايش حياته الخاصة بعالمه الخاص، لا حوار، لا أحاديث جانبية، لا مشاركة، ولا حتى ابتسامة. من جهة تانية منشوف أولاد بيهربوا إما على الشارع مع رفقة ما منعرفهم، أو بيلجأوا للموبايل لأنهم حاسين إنه ما في حدا عم بيسمعهم أو يفهمهم، وبيشتكوا إنه أهلهم ما بيعطوهم وقت، وحجتهم إنهم تعبانين أو ما إلهم خلق. وبالمقابل كمان في أهل بيشتكوا إنه أولادهم ما عادوا يحترموهم وكلمتهم مش مسموعة. مستمعينا، إذا بدنا نحكي عن المشاكل بين الأهل والولاد، نسمع اليوم بعض الأهالي بيقولوا أولادنا ما عادوا يسمعونا، وبالمقابل كتير أولاد بيقولوا أهلنا ما عم بيحاولوا يسمعونا. والنتيجة شو صارت؟ بيت عبارة عن مجموعة غرف مسكرة، وكل واحد معه جهازه وعايش مثل ما بيقولوا بعالمه الخاص، لا جلسة عائلية، لا دردشة ولا حوارات. ويا ترى شو السبب؟ هي عدة أسباب. أحياناً طريقتنا مع أولادنا بتجرحهم من غير ما ننتبه، ومنها المقارنة المستمرة بغيرهم بكلمات بتكسر خاطرهم أو استهزاء بمشاعرهم، إنه مثلاً أنت شو بفهمك بهالحياة وما شابه. بس الحقيقة اللي ما بيعرفها كتير من الآباء والأمهات، إنه الكلمة القاسية منهم بتضل ترن براس الولد سنين، وبتكون سبب لنفوره من البيت ولكل شي فيه. مستمعينا، نحن مش مثاليين، بس مطلوب نتذكر إنه علاقتنا مع أولادنا مش بس أوامر ونواهي، لا، هي حب وحنان وحضن دافئ وحسن استماع وحوار. كمان لما بدنا نطلب منهم يكونوا مهذبين، بدنا نكون نحن كمان قدوة صالحة قدامهم. يعني ما منطلبهم بالأخلاق، وهي للأسف مفقودة عند البعض منا. مستمعينا الأعزاء، نحن مش قدام مشكلة صغيرة وبتمرق، نحن قدام فقدان كبير عم بيتجذر بحياتنا اليومية شوي شوي. البيت اللي كان مصدر أمان ودفى صار عند كتار وكأنه مجرد أوتيل للأكل والشرب والمنام وخلص. بس يا ترى هل سألنا نفسنا كيف وصلنا لمرحلة يصير فيها البيت اللي هو أغلى مكان بحياتنا يصبح مصدر توتر وخوف وصراخ وقلق أو صمت تقيل؟ الجواب بعد لحظات، فخليكم معنا.

0: حبيبتي.
1: مستمعينا الأعزاء، حتى توضح الصورة عنا أكثر ونعيش الفكرة، خلوني أحكي لكم قصة من قلب الواقع. قصة بتحكي عن عائلة أبو جمال، موظف بسيط، زوجته ست بيت وعندهم 3 أولاد. ظاهرياً كل شيء ماشي طبيعي، الرجال بالشغل والمرة بالبيت أو قد تكون موظفة، الأولاد بالمدرسة، يعني حياة عادية مثل كتير بيوت. بس خلف الجدران كان في شيء تاني. أبو جمال بيرجع على البيت تعبان، حامل هم المصروف والديون، تعصيب، صراخ ويمكن شتيمة وإهانة. أوقات بيندم عليها وبيجبرها بعدين بكلمة طيبة، بس الجرح بالعادة بيترك أثر. أم جمال تعبانة وحاسة كأنها منسية وما حدا عم يهتم فيها، فبيعكس عليها هيدا الأمر وبتصير هي كمان عصبية مع زوجها ومع أولادها. أما الأولاد مستمعينا، إذا بدنا نعطي صورة عن ضياع البعض منهم، فجمال البكر بيقضي أغلب وقته برا البيت، أخته ضجراني بغرفتها من الوحدة والفراغ، والابن الصغير صار عنده خوف من كتر المشاكل بالبيت لدرجة إنه صار ينعزل ويقول ما بحب البيت. وبيوم من الأيام انفجر الخلاف الكبير بين الزوجين، صراخ ومشاحنة وبكاء، كلمة قاسية وجارحة، وكل واحد عم يرمي اللوم على التاني. الأولاد قاعدين بالزاوية عيونهم مليانة خوف، مثل كأنهم غرباء ببيتهم وعم بيراقبوا. حتى خلص المشكل وسكت الكل. لكن القصة ما وقفت هون، لأنه في شيء انكسر جوا قلب كل فرد من العائلة من دون ما حدا ينتبه، وصارت العلاقة بين أفراد البيت باردة، لأنه كل واحد عايش مع جرحه بصمت وما حدا عنده الشجاعة يفتح قلبه للتاني. مستمعينا، بعد فترة تدخل أحد الحكماء بمحاولة لفض النزاع وحل مشكلة العائلة بجلسة مصارحة ومصالحة. ظاهرياً انحلت، أو بالأحرى شكلياً أو صورياً. لكن لما حب هيدا الشخص الحكيم يتقرب أكثر من العيلة ويدردش مع الابن الكبير جمال، سأله شو كان أكثر شيء وجعك بكل اللي صار؟ سكت الابن شوي، نزل راسه وأخذ نفس عميق وقال كلمة مستمعينا مطلوب نقف عندها ونتمعن فيها. قال أنا ما وجعني الفقر اللي نحن فيه ولا حياتنا المادية الصعبة، إنما اللي وجعني أكثر إنه حسيت إنه بيتي ما عاد أمان، حسيت إني غريب بين أهلي. وهو مستمعينا بدنا نضوي على شغلة، إنه لما بتطلع هالكلمة من قلب الابن منعرف إنه الموضوع ما عاد مجرد مشكلة عائلية بل مأساة. صار هناك ما يشبه حالة الفقدان الكبير، أولاً فقدان البيت اللي هو ملجأ الإنسان وسنده وحضنه الواسع، وثانياً والأهم فقدان الإحساس بالأمان.

عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اللي بدي أقوله إنه الخلاف بين الزوجين طبيعي ومتوقع لعدة أسباب، منها اختلاف الأطباع، طريقة التفكير وغيرها. لكن الخطر الفظيع لما بيتحول هالخلاف لروتين يومي والحوار بيتحول لصراخ، أو بحل محلهم صمت رهيب أو قطيعة اللي هي أحياناً أسوأ من الكلام القاسي، لأنه كل واحد منهم ناطر من التاني إنه هو اللي يبادر، وكأنه الاعتذار صار هزيمة مش إنقاذ للبيت. مستمعينا الأعزاء، الحياة حتى تستمر بدها تنازلات، يعني إذا في شغلات فينا نتغاضى عنها خلينا نتجاوزها. ما تفكروا بس براحتكم أو كيف تنتقموا من بعض، لأنه هيدا الأسلوب بيولد كره ونفور وقلة احترام. والأخطر من هيك أنه حينتقل قلوب أولادكم ويصيروا يكرهوا البيت أو يتركوه، أو يكرهوا أمهم وأبوهم وإخواتهم، لأنه بحسب الظاهر فقدوا الأمان بالمكان اللي كانوا مفكرينه ملجأ سند وأمان إلهم. أيها الأزواج الأعزاء، أحياناً كلمة طيبة أو نظرة حنان أو كلمة أنا آسف بعتذر تنقذ بيت كامل من الانهيار. مش غلط نعتذر، إنما الغلط إنه نخسر بيت بنيناه حتى بأحلامنا شبر بشبر. والسبب شو؟ عناد. مستمعينا، نحن مش مثاليين، بس مطلوب نتذكر إنه علاقتنا مع أولادنا مش بس أوامر ونواهي، لا، هي حب وحنان وحضن دافي وحسن استماع وحوار. حتى لما بدنا نطلب منهم إنه يكونوا مهذبين، بدنا نحن نكون قدوة صالحة قدامهم. مستمعينا الأعزاء، مشاكل الفقدان الكبير مش بس بداخل البيت، حتى بأماكن العمل بنعاني من مشاكل، موظف يعنف، تجريح، نظرات استعلاء وقلة احترام، وبيتعاملوا معه حتى بدون كلمة شكر، ومدير بينسى إنه الكلمة الطيبة ما بتكلفه شيء بس بتعني كتير للشخص اللي قدامه. يمكن ما فينا نغير الوضع كله، بس فينا نكون رحمة صغيرة بالمكان اللي نحن فيه. قد تسأل عزيز المستمع، عزيزتي المستمعة، شو العمل؟ شو الحل؟ في أمل؟ أكيد الحل بالرجوع إلى الله أولاً مع توبة نصوح، ثم خطوات بسيطة مع نية صافية نوصل لهدفنا. يعني اسعوا لتواجهوا مشاكلكم وتصلحوها. كل واحد يحكي وجعه بصراحة بدون تهجم أو استفزاز، واكسروا حاجز العناد بيناتكم. وفرد منكم يبدأ بالاعتذار، لأنه هالكلمة بداية لتليين القلوب. مستمعينا الكرام، الفقدان الكبير مش موضوع عابر، لأنه نتائجه كتير خطيرة وهدامة إذا ما عرفنا كيف نتدارك الأمور. لذلك بادر عزيز المستمع، عزيزتي المستمعة، فالأمل بعده موجود، لكن بشرط، وهيدا الأهم، أنه ينوجد قلوب طيبة بتعرف تحب من جديد.

0: هلا مستمعينا خلونا نختم بدعاء طيب من القلب. اللهم أصلح قلوبنا وأزل ما فيها من ضيق وهم، واجعل بيوتنا يذكر فيها اسمك ويحفظ فيها الود وتصان فيها القلوب. اللهم اجبر كسر كل قلب موجوع في بيته، ولا تجعل فقداننا لمن نحب سببا لفقداننا لأنفسنا. مستمعينا الأحبة، هون بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. بتمنى تكون كلمات هالحلقة لمست قلوبكم وفتحت باب أمل جديد ببيوتكم. بلتقي فيكم إن شاء الله بحلقة جديدة وموضوع جديد مع برنامج حكي مفيد، ودايما عبر أثير إذاعتكم نداء المعرفة صوت المشاريع. كنت معكم أنا مرفت من وراء الميكروفون، ورافقتني زميلتي لما على المكسر. بشكر حسن إصغائكم، دمتم بحفظ الله وإلى اللقاء.
1: حكي مفيد، حكي مفيد محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرا من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة مع الزميلة مرفت قمند. حكي مفيد.

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردا سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70 222 620.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01 31 22 30، 03 740 711 70 75 50 73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

0: إنه الموعد موعد بيروت.
1: بيروت
0: تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إلى الاحتفال الكبير في ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة في 21 من آب الجاري الساعة 8 مساء في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين وسط بيروت. الدعوة عامة، وأهلا وسهلا ومرحبا.

والد سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام أشرقت الأرض نورا، فكل عام وأنتم على خطاه من السائرين.

حدث في ربيع الأول، رحلة عامرة للتعرف على أهم الأمور التي حصلت في شهر ربيع الأول على مدى عصور كثيرة. حدث في ربيع الأول برنامج تاريخي يتناول مواقف ومحطات جرت في هذا الشهر الأغر.

بسم الله الرحمن الرحيم. من الأمور المهمة التي جرت في شهر ربيع الأول في التاريخ الإسلامي زواج الخليفة الراشد سيدنا عثمان بن عفان من السيدة أم كلثوم رضي الله عنهما بنت النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في العام الثالث للهجرة المشرفة. وفي تعريف مختصر للعروسين السعيدين، فالرجل هو سيدنا عثمان بن عفان من قريش، وهو أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، ومن كبار الذين اعتز بهم الإسلام في عهد ظهوره، ولقب بذي النورين، إذ نقل السيوطي في تاريخ الخلفاء أنه قال: تزوج عثمان رضي الله عنه رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، وماتت عنده في ليالي غزوة بدر، فتأخر عن بدر لتمريضها بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضرب له بسهمه، فهو معدود في البدريين بذلك. وجاء البشير بنصر المسلمين ببدر يوم دفنوها بالمدينة، فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها أختها أم كلثوم، وتوفيت عنده سنة 90 من الهجرة. قال العلماء: ولا يعرف أحد تزوج بنتي نبي غيره، ولذلك سمي بذي النورين. رسول الله، رسول الله. ولد عثمان رضي الله عنه بمكة المكرمة قبل 47 سنة من الهجرة المشرفة، وأسلم بعد البعثة بقليل، وكان غنيا شريفا في الجاهلية. ومن أعظم أعماله بعد البعثة المحمدية تجهيزه نصف جيش العسرة بماله، فبذل 300 بعير بأقتابها، أي لكاف الصغير أو البرذعة على قدر سنام البعير، وأحلاسها، أي ما يوضع على ظهورها من سرج ورحل، وتبرع بألف دينار. وصارت إليه الخلافة بعد وفاة عمر الفاروق رضي الله عنهما سنة 23 للهجرة، فافتتحت في أيامه أرمينية والقوقاز وخراسان وكرمان وسجستان وإفريقية، وتم جمع القرآن الكريم. وكان أبو بكر عليه رضوان الله قد جمعه وأبقى ما بأيدي الناس من الرقاع والقراطيس، فلما ولي عثمان طلب مصحف أبي بكر، فأمر بالنسخ عنه وأحرق كل ما

0: وهو أول من زاد في المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمر بالأذان الأول يوم الجمعة، واتخذ الشرطة وأمر بكل أرض جلى أهلها عنها أن يستعمرها العرب المسلمون وتكون لهم، واتخذ دارا للقضاء بين الناس، وكان أبو بكر وعمر يجلسان للقضاء في المسجد. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 146 حديثا.
1: رسول الله رسول الله.
0: نقم عليه بعض الناس لاختصاصه بعض أقاربه ممن يثق بهم من بني أمية بالولايات والأعمال، فجاءته الوفود من الكوفة والبصرة ومصر، فطلبوا منه عزل أقاربه فامتنع، فحصره أهل الفتنة في داره يراودونه على أن يخلع نفسه، فلم يفعل، فحصروه 40 يوما. وتسور عليه بعضهم الجدار فقتلوه رضي الله عنه صبيحة عيد الأضحى وهو يقرأ القرآن الكريم في بيته بالمدينة المنورة.
1: رسول الله رسول الله.
0: وأما عروسه فهي السيدة أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوج رقية وأم كلثوم من عتبة وعتيبة ابني أبي لهب، فلما أنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب، قال أبو لهب لابنيه: رأسي من رؤوسكما حرام إن لم تطلق ابنتي محمد، فطلقاهما قبل الدخول بهما. فزوج النبي صلى الله عليه وسلم رقية من عثمان، فلما توفيت زوجه أم كلثوم رضي الله عنهم، وكان نكاحه إياها في ربيع الأول من سنة 3، وبنى بها في جماد الآخرة من السنة، ولم تلد منه ولدا، وتوفيت سنة 9، وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: رسول الله رسول الله.
0: وروى سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عثمان بعد وفاة رقية حزينا، فقال له: ما لي أراك مهموما؟ فقال: يا رسول الله، وهل دخل على أحد ما دخل علي؟ ماتت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عندي، وانقطع ظهري، وانقطع الصهر بيني وبينك. فبينما هو يحاوره إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، هذا جبريل عليه السلام يأمرني عن الله عز وجل أن أزوجك أختها أم كلثوم رضي الله تعالى عن سيدنا عثمان وعن بنات النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج حدث في ربيع الأول. تابعونا وإلى اللقاء.
2: حدث في ربيع الأول، رحلة عامرة للتعرف على أهم الأمور التي حصلت في شهر ربيع الأول على مدى عصور كثيرة. حدث في ربيع الأول برنامج تاريخي يتناول مواقف ومحطات جرت في هذا الشهر الأغر.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98.

0: تحت شعار محمد على نهجه نحيا.
1: محمد سيدنا محمد.
0: تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في ساحة مسجد زقاق البلاط يوم الأحد 16 من شهر آب الجاري الساعة 8:30 مساء إن شاء الله تعالى. هلموا لنحتفي بنبي الرحمة، الدعوة عامة وحضوركم يفرحنا، وكل عام وأنتم بخير.

0: Sonanın hoşu.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه رواه البخاري هذا معناه في المسجد صلى الظهر مثلا وانتظر العصر وهو في مكانه هذا الملائكة يستغفرون له ما دام في مجلسه
0: سنن هشام

0: أنوار الهدى عندما تضيء الكلمات.
1: قال الله تعالى في سورة المعارج: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقوله تعالى إليه أي إلى المكان المشرف عنده، وهو السماء، وليس المراد أن الله يسكن السماء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقبل يوم القيامة هناك 10 علامات تحصل تسمى بعلامات الساعة الكبرى، أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: خروج الأعور الدجال، وهو رجل ضخم من بني آدم، 1 عينيه طافية والأخرى ممسوحة، فلذلك يقال له الأعور. نزول عيسى المسيح عليه السلام من السماء 2، وهو عبد الله ورسوله. قال الله تعالى في سورة آل عمران: إن

فآدم عليه السلام خلق من تراب ليس له أب، وكذلك سيدنا عيسى عليه السلام خلق من غير أب. وقال تعالى عن سيدنا عيسى وأمه: كانا يأكلان الطعام. وهذا دليل على عدم استحقاق عيسى الألوهية، فإن الإله لا يأكل ولا يشرب. خروج قوم يأجوج ومأجوج وهم كثيرون جدا أجارنا الله من شرهم. طلوع الشمس من مغربها، خروج دابة الأرض وهي دابة تكلم الناس وتميز المؤمن من الكافر، وهاتان العلامتان تحصلان في يوم واحد، وبعد ذلك لا يقبل الله من أحد توبة. الدخان خسف في المشرق، خسف في المغرب، خسف في جزيرة العرب، نار تخرج من قعر عدن في اليمن فتسوق الناس إلى محشرهم. وهناك علامات أخرى تسمى بعلامات الساعة الصغرى تحصل قبلها، وأكثرها حصل، فإن الساعة قريبة. قال الله تعالى في سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر، فعلينا أحبتي أن نتوب قبل فوات الأوان.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أعرض أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا انقطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
5: تحضروا لأجواء تراثية لا تنسى بمناسبة المولد النبوي الشريف. يدعوكم مركز التراث العربي وادي الزينة لزيارة معرضه السنوي. اكتشفوا أطيب المقطرات والعسل والمونة البيتية وأجمل المطرزات والملابس والأكسسوارات، وذلك أيام الجمعة السبت والأحد في 14-15-16 من آب، من 10 صباحا وحتى 7 مساء. أوقات ممتعة بانتظاركم، وأهلا وسهلا بكم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين، أما بعد، القرآن الكريم فيه آية مفسرها على الظاهر يكفر أبشع الكفر، قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. الوجه لأكثر الاستعمال في اللغة العربية هو هذا الجزء المركب على البدن، فمن نظر إلى هذه الكلمات كل شيء هالك إلا وجهه يظن أن الله تعالى له وجه مركب على البدن كما للإنسان وغيره من ذوي الأرواح، فيقول: الشيء معناه الموجود، الله موجود والعالم موجود، فإذن ما سوى الله يفنى ولا يبقى منه شيء، أي العالم يفنى ولا يبقى منه شيء، وأما الله فيفنى ولا يبقى منه إلا الوجه. وهذا منشأه أنهم اعتقدوا أن الله جسم وأن له وجها جسما، من هنا هلكوا فكفروا أبشع كفر. كان في القرون الماضية رجل قاله بيان بن سمعان عربي، وكان له أتباع تبعته، هو قال آدم إن الله يوم القيامة يفنى كله إلا الوجه، أو لا يجسم الله، الذي يقول الله تعالى يوم القيامة جسم له وجه مركب على البدن لكنه لا يفنى لا يصيب الفناء بالمرة، والذي يقول إنه يصيب فناء ما سوى وجهه كافر، كل كافر، كل من الفريقين كافر. هذا جعل الله جسما له أبعاد، وهذا جعل الله جسما له أبعاد.

0: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm.
1: أيام المولد، رحلة اجتماعية عائلية بتبلش من أول شهر ربيع الأول وبتنتهي باليوم 12 اللي هو ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيام المولد مواقف ومشاهد من حياتنا كيف بتنقلب للأحسن ببركة هالمناسبة الكريمة.
2: تفضلي أم فؤاد، تعي شوفي شو عملنا.
3: يا سلام، من امبارح لليوم تغير البيت.
2: مش بس البيت، الولاد.
3: كيف يعني؟
2: من وقت ما حكينا يا أم فؤاد عن شهر ربيع الأول وهن كل شوي بيسألوا شو فينا نعمل، كيف فينا نفرح.
4: ماما خلصت.
2: شو هيدي؟
4: كتبت اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد باللون الأحمر، بدي علقها بالركن.
3: بسم الله عليك، كتبتها بإيدك؟
4: نعم، إذا غلطت برجع بكتبها من جديد.
5: وأنا عملت هالوردات وبدي زين فيهن الركن.
3: ما شاء الله.
2: بتعرفي يا أم فؤاد، أنا كنت مفكرة إنه الزينة هي اللي حتفرح الأولاد، طلع إنه مشاركتهم هي اللي فرحتهم أكتر.
3: أكيد، الولد لما يحس إنه عمل شي بإيده بيصير هالشي مميز عنده بالغالب.
4: ماما، بكرة شو رح نعمل؟
2: كل يوم رح نضيف لمسة جديدة لحد ما يجي يوم المولد الشريف.
5: يعني كل يوم في مفاجأة؟
3: إن شاء الله، ويمكن تكون كل مفاجأة أحلى من اللي قبلها،
2: وشكل الزاوية صار أحلى،
3: والأحلى إنه المحبة بلشت تكبر بقلب البيت.
1: أيام المولد، رحلة اجتماعية عائلية بتبلش من أول شهر ربيع الأول وبتنتهي باليوم 12 اللي هو ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيام المولد مواقف ومشاهد من حياتنا كيف بتنقلب للأحسن ببركة هالمناسبة الكريمة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبعد، لقد أكرمنا الله تعالى ببعثة الأنبياء ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء كلهم من البشر الذكور اصطفاهم الله على جميع خلقه، صادقون فيما يبلغونه عن الله تعالى، مؤيدون بالمعجزات الظاهرات الباهرات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم. والمعجزة لا يستطيع أحد أن يقابل الأنبياء بمثلها، فهي أمر سالم من المعارضة بالمثل، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون. لذا يجب طلب علم الدين الذي به تعرف مكانة الأنبياء وصدقهم. والمسلم المتتبع لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أنه أعظم وأكثر الأنبياء معجزات. وفي ذلك يقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره البيهقي في كتابه الاعتقاد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكن. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. وفي حديث أبي ذر الغفاري أن الحصيات كانت تسبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في يد سيدنا أبي بكر، ثم في يد سيدنا عثمان بن عفان. وفي قصة أحد أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن جحش عسيبا، أي غصنا من نخل، وكان قد ذهب سيفه، فرجع في يد عبد الله سيفا. وكذلك في قصة بدر حصل هذا الأمر مع عكاشة الذي انقطع سيفه، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم عودا، فإذا هو سيف أبيض طويل القامة، فلم يزل عنده حتى مات. وفي قصة بدر أيضا أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه فسالت على وجنته، فرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه مكانها، فكان قتادة لا يدري بعد ذلك أي عينيه أصيبت. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم شهادة الذئب له بالرسالة، وكذلك الرضيع والصبي الذي لم يشب ولم يتكلم بعد شهدا للنبي بالرسالة. وختاما، يجب معرفة أن الأنبياء عليهم السلام بعدما ماتوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا معروضة عليه وأن سلامنا يبلغه، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه وعلى إخوانه الأنبياء، واسألوا الله أن يثبتنا على دين الأنبياء، دين الإسلام.

0: تحت شعار محمد على نهجه نحيا.
1: محمد سيدنا محمد.
0: تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في ساحة مسجد زقاق البلاط يوم الأحد 16 من شهر آب الجاري الساعة 8:30 مساء إن شاء الله تعالى. هلموا لنحتفي بنبي الرحمة. الدعوة عامة وحضوركم يفرحنا، وكل عام وأنتم بخير.
2: تحضروا لأجواء تراثية لا تنسى بمناسبة المولد النبوي الشريف. يدعوكم مركز التراث العربي وادي الزينة لزيارة معرضه السنوي. اكتشفوا أطيب المقطرات والعسل والمونة البيتية وأجمل المطرزات والملابس والأكسسوارات، وذلك أيام الجمعة السبت والأحد في 14 و15 و16 من آب من 10 صباحا وحتى 7 مساء. أوقات ممتعة بانتظاركم، وأهلا وسهلا بكم. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
3: مجوهرات أمر، أمر جولري.
4: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
3: مجوهرات أمر، أمر جولري،
4: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78، وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
3: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
5: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات، مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
6: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
7: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950. النداء الأخير للمسافرين.
8: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
7: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.

0: إنه الموعد موعد بيروت.
1: بيروت
0: تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إلى الاحتفال الكبير في ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة في 21 من آب الجاري الساعة 8 مساء في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين وسط بيروت. الدعوة عامة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على شمال بإدارة إدريس.

0: قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05-8111-66.
1: رجعنا مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
2: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وموالاه. أما بعد، الله تبارك وتعالى قال في حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب:

المنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، والشاهد يشهد يوم القيامة كما جاء في الآية الأخرى، ويكون الرسول عليكم شهيدا، ومبشرا للمؤمنين بالجنة، ونذيرا أي للكافرين بالنار لتكذيبهم له صلى الله عليه وسلم، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام بالسراج المنير. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. مع كون النبي أميا، الله أعطاه من الحكمة والعلم ما لم يعطي أحدا من خلقه، والأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب. الرسول عليه الصلاة والسلام كان هكذا، أما عيسى عليه السلام تعلم الكتابة في مصر حين مكث هناك 14 سنة، والنبي ما كان يقرأ المكتوب ولا كان يكتب حتى بعد أن نزل عليه الوحي. أغلب العرب ما كانوا يعرفون الكتابة، والنبي صلى الله عليه وسلم منهم، وأغلب الصحابة لا يعرفون الخط، إنما أخذوا العلم من فم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى أيضا في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومعنى اللهم صل على محمد، اللهم زد محمدا تعظيما. ومعنى صلاة الله على النبي أن يزيده شرفا وتعظيما وقدرا. أما صلاة الملائكة على النبي فبأن يطلبوا من الله تعالى لسيدنا محمد زيادة الدرجات. لفظ واحد وله معنيان، بالنسبة لله له معنى، وبالنسبة للملائكة له معنى آخر. بعض الناس يستغربون، يقولون: كيف يقول المسلمون إن الله يصلي على النبي؟ لا يفهمون المعنى. لو فهموا المعنى كانوا عرفوا أن اللهم صل على محمد معناه يا رب زده تعظيما، وليس معناه اركع له واسجد له. وقال الله تعالى في نبينا صلى الله عليه وسلم في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. في الآية وصف الله تعالى حال النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال صحابته الكرام، فقال: والذين معه، ليعم كل من كان بهذه الصفة التي ذكرها الله تعالى.

تعالى في هذه الآية، وهي أن يكون المرء رحيما بالمؤمنين شديدا على الكافرين، وأن يكون راكعا ساجدا أي محافظا على الركوع والسجود أي الصلاة، وأن يكون صحيح القصد أي أن يكون قصده بعمله ابتغاء فضل الله ورضوانه. ثم هؤلاء وصفوا بأن سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ليس معناه أنه تصير في جباههم هنة سوداء من كثرة وضع الجبهة على الأرض، لا، ليس هذا المعنى، إنما معنى سيماهم في وجوههم من أثر السجود أنهم بما أنهم يحافظون على الصلاة ويتقنونها ويصلونها تامة بأركانها وشروطها وخشوعها تظهر على وجوههم علامة المتقين، يظهر على وجوههم أن هؤلاء من أهل التقوى من عباد الله المخلصين، فيكون برؤيتهم يذكر الإنسان ربه. هؤلاء هم الذين جاء فيهم الأثر، وقال ربنا تبارك وتعالى في حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. شرف الله عز وجل نبيه المصطفى بآيات كثيرة منها هذه الآية، هذه الآية تدل على مكارم أخلاقه وشرف حاله عليه الصلاة والسلام. وإنك لعلى خلق عظيم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي أحسن الناس خلقا، رواه مسلم. وروى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان خلقه القرآن، أي أن كل خصلة خير أمر الله في القرآن بالتخلق بها فهي من خلق الرسول عليه الصلاة والسلام. وروى مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. والمعنى: إنك لعلى الخلق الذي أمرك الله به في القرآن. اللهم أمدنا بأمداد النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن أخلاقنا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: لكم مفاجأة حلوة كتير كتير.
1: شو هي يا ماما؟
2: هدية كبيرة؟
0: أحلى أحلى.
2: مشوار حلو كتير؟
0: أحلى بكتير.
1: شو هي المفاجأة يا ماما؟ شوقتينا.
0: جايبت لكم زينة من أحلى الألوان، وحلوة من أطيب ما يكون، وصورة مزخرفة منلفها سوا، وشعارات وهدايا تذكارية لمناسبة حلوة ومهمة ننطرها من سنة لسنة.
1: يعني رح نعمل حفلة مولد بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: صحيح، منعزم القرايب والأحباب لنرسم البسمة على وجوههم بهالذكرى الميمونة، ومنسمع قصة المولد الشريف وقراءة عطرة من القرآن الكريم والأناشيد الحلوة.
1: أنا بدي شارك بتوزيع الحلوة حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وأنا بدي أعطيك هدية حلوة حبا برسول الله عليه الصلاة والسلام.

0: أعز محمدا.
1: نداء المعرفة.
2: أنت وعم تتمشى بالنويرة تعرفها للنويرة؟
3: أكيد.
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: أها.
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
3: إيه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
3: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.

0: ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم
1: 01-74-93-350-417. ألو وينك؟
2: بدي وين؟
1: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه
2: لحظة ما معي محل كل هون
1: ما تعت الهم بس نقلهم من سالتك لسالت الخير
3: سلة الخير منكم للمحتاجين
0: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جوا عبر طيران الشرق الأوسط 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرنو
4: حادي الراكب أسرع بيا للمدينة
0: الانطلاق في 19 من آب حملة الديوان للحج والعمرة 76 798 534

0: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس.
1: ميلاد طه أقبلت ذكراه.
0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية دعوتكم لحضور دورة المولد النبوي الشريف في كتاب الروائح الزكية في مولد خير البرية للمحدث الفقيه الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله تعالى، وذلك في محافظات الشمال البقاع وبعلبك من الجمعة إلى الاثنين من 14 إلى 17 من آب 2026، وفي محافظات بيروت والشوف والجنوب من 2 إلى 5 من 17 إلى 20 من آب، وذلك بعد صلاة المغرب إن شاء الله في كافة المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية.
2: يا رسول الله يا حبيب،
3: تحت شعار محمد على نهجه نحيا،
4: محمد سيدنا محمد.
3: تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في ساحة مسجد زقاق البلاط يوم الأحد 16 من شهر آب الجاري الساعة 8:30 مساء إن شاء الله تعالى. هلموا لنحتفي بنبي الرحمة، الدعوة عامة وحضوركم يفرحنا، وكل عام وأنتم بخير.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة. Ensure your child's safety at AICP schools.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

تحضروا لأجواء تراثية لا تنسى بمناسبة المولد النبوي الشريف. يدعوكم مركز التراث العربي وادي الزينة لزيارة معرضه السنوي. اكتشفوا أطيب المقطرات والعسل والمونة البيتية وأجمل المطرزات والملابس والأكسسوارات، وذلك أيام الجمعة السبت والأحد في 14 و15 و16 من آب من 10 صباحا وحتى 7 مساء. أوقات ممتعة بانتظاركم، وأهلا وسهلا بكم.

إنه الموعد موعد بيروت تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إلى الاحتفال الكبير في ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة في 21 من آب الجاري الساعة 8 مساء في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين وسط بيروت. الدعوة عامة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فهذا درس في بيان جواز الاستعاذة بغير الله. اعلم رحمك الله أن الإمام أحمد أخرج في مسنده بإسناد حسن كما قال الحافظ ابن حجر أن الحارث بن حسان البكري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. الحديث بطوله دليل يبطل قول نفاة التوسل: الاستعاذة بغير الله شرك. الحارث بن حسان البكري قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها، فقالت لي: يا عبد الله، إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فهلا أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتها فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص بأهله، وإذا راية سوداء تخفق، وبلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها، أي إلى جهة القتال. قال: فجلست. قال: فدخل منزله أو قال رحله. قال: فاستأذنت عليه فأذن لي، فدخلت فسلمت، فقال: هل كان بينكم وبين بني تميم شيء؟ قال: فقلت: نعم. قال: وكانت لنا الدبرة عليهم، أي الغلبة، ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها، فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب، فأذن لها فدخلت. فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن تجعل بيننا وبين بني تميم حاجزا فاجعل الدهناء، وهي أرض في جزيرة العرب. فحميت العجوز واستوفزت، أي جلست جلوس المستوفز كالذي يجلس على أصابع قدميه وركبتيه، أي ما يكون قريبا من القيام. قالت: يا رسول الله، فإلى أين تضطر مضرك؟ معناه: إلى من تلجأ مضرك، أي أبناء قبيلتك التي أنت منها تستعطفه. قال: قلت: إنما مثلي ما قال الأول: معزاء حملت حتفها، حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصما، أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. قال: هيه، وما وافد عاد؟ وهو أعلم بالحديث منه، ولكن يستطعمه، أي يريده أن يظهر معرفته. قلت: إن عادا قحطوا، أي انقطع عنهم المطر، فبعثوا وافدا لهم يقال له قيل، فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه خمرا وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان.

فلما مضى الشهر خرج إلى جبال تهامة يطلب المطر من الله، لأن هؤلاء كانوا مع شركهم يعظمون مكة. فنادى: اللهم إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه، ولا إلى أسير فأفاديه. اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه. فمرت به سحابات سود، والغالب أن السحابة السوداء هي التي تحمل المطر. فرح فقال: الآن ينزل المطر. فنودي منها، أي ناداه الملك قائلا: اختر. فأومأ إلى سحابة منها سوداء، فنودي منها: خذها رمادا رمددا، لا تبقي من عاد أحدا. معناه: هذه السحابة لا رحمة لكم فيها، لا تحمل مطرا بل تحمل هلاككم. هم فرحوا، قالوا: هذه السحابة تحمل مطرا، وكان أصابهم قحط، لكن هي تحمل عذابهم. الله أهلكهم بالريح، ما ترك منهم أحدا. أخذتهم ومواشيهم وأموالهم إلى السماء، ثم ردتهم وقد انفصل الرأس من الجسد، ظنوها رحمة. قال: فما بلغني أنه بعث عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي هذا حتى هلكوا. قال أبو وائل: وصدق. قال: فكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا لهم قالوا: لا تكن كوافد عاد. انتهى. أي لا ترجع بالخيبة. ووجه الدليل في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل للحارث: أشركت لقولك ورسوله حيث استعذت بي. وقد جمع الحارث الاستعاذة بالرسول مع الاستعاذة بالله، وذلك لأن الله هو المستعاذ به على الحقيقة، وأما الرسول فمستعاذ به على معنى أنه سبب. فتبين للحارث أن حاجتها مثل حاجته، هو جاء ليطلب من الرسول أرضا من الأراضي، وهي نفس الشيء كان في قلبها أن تطلب من الرسول. فلما أوصلها إلى الرسول فإذا بها تذكر للرسول ما عندها، ما كان في ضميرها أي في قلبها. فقال الصحابي: أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد، يعني أعوذ بالله أن أكون خائبا في أمل الذي أملته. معناه: هذه المرأة تريد أن تسبقني إلى ما هو حاجتي. فإن قال قائل: هذا استعاذة بالرسول في حال حياته وفي حضرته، ونحن لا ننكر هذا، إنما ننكر الاستعاذة به بعد موته. قلنا: الاستعاذة معنى واحد إن كان طلبها من حي حاضر أو غائب، فكيف يكون طلبها من الحاضر جائزا ومن الغائب شركا؟ هذا غير معقول. فإن المؤمن إن استعاذ بحي أو ميت فإنه يرى المستعاذ به سببا، أي أنه ينفع المستعيذ به إن شاء الله، أي إن كتب الله أنه ينفعه. وهذا المعنى لا فرق به بين أن يكون المستعاذ به حيا حاضرا أو ميتا غائبا، فلا الحي الحاضر المستعاذ به خالق للإعاذة ولا الميت. قال الله تعالى: هل من خالق غير الله؟ وأين معنى عبادة غير الله في هذا؟ أليس معنى العبادة لغة وشرعا نهاية التذلل؟ وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب،

الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها. ومن آداب المساجد عدم البيع والشراء وإنشاذ الضالة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويسن لداخل المسجد أن يدخل باليمنى ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وعند الخروج يخرج بالشمال ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما المبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر عليه أحد ذلك. ويجوز التكلم في المسجد بحديث الناس الذي ليس فيه معصية، وإنما الحرام ما كان حراما من الكلام في المسجد وغيره، وإن كان ذلك داخل المسجد أفحش. ومن أراد التلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على المصلي ولا على القارئ أو النائم. ومن أحكام المسجد أنه يجوز الجلوس فيه متربعا ومفترشا ومتوركا أيضا، وكذلك الاستلقاء. ويسن الاعتكاف في المسجد، ولا سيما في رمضان وفي العشر الأواخر آكد. كما يستحب أن يقول عند ذهابه إلى المسجد للصلاة فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد ورد أن من قال هذا يستغفر له 70,000 ملك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. إذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
7: القرار اللي بتاخده اليوم ممكن يأثر على مستقبل أولادك بكرة. اختار التعليم الصحيح، اختار الجامعة العالمية.
8: Global University GU.EDU.LB 71-3-58-058.
9: يا رسول الله، يا حبيب،
10: تحت شعار محمد على نهجه نحيا.
11: محمد سيدنا محمد.
10: تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في ساحة مسجد زقاق البلاط يوم الأحد 16 من شهر آب الجاري، الساعة 8:30 مساء إن شاء الله تعالى. هلموا لنحتفي بنبي الرحمة. الدعوة عامة وحضوركم يفرحنا، وكل عام وأنتم بخير.

موعظة المتقين. ينسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال لرجل يسأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بلا عمل ويرجو التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بقول الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع لم يقنع، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، إن سقم ظل نادما وإن صح أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد

والواجبات، وكذلك للرجال على النساء من الحقوق والواجبات بالمعروف الذي شرعه الله عز وجل. فالرجل هو وحده المكلف شرعا بجميع النفقات من مطعم وملبس ومسكن، حتى لو كانت الزوجة تملك المال الكثير لا تكلف أن تنفق على البيت درهما واحدا، لأن الله تعالى قال: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقد أوجب الإسلام حقوقا للزوجة على زوجها، لو عمل الناس بها لاستقرت الإلفة بين الزوجين. فمن حقوق الزوجة على زوجها الإنفاق عليها وعلى أولادها الذين دون البلوغ نفقة من حلال لا إسراف ولا تقتير، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والنفقة لا تكون بالطعام والشراب فقط، بل هي تشمل المسكن والملبس أيضا. ونهى عليه الصلاة والسلام عن الضرب بغير حق ولا سيما على الوجه، وكذلك نهى عن التقبيح، وهو أن يسمعها كلاما قبيحا محرما كالشتم واللعن أو لعن الوالدين والأهل، ولا يقل لها قبحك الله أو غير ذلك من ألفاظ الإيذاء والسب. وكذلك فيه بيان أنه إذا غضب عليها وهجرها لأمر ما فينبغي أن يكون الهجر داخل البيت ولا يتعدى حدوده. ومن حقها على زوجها أن لا يمنعها ما لها الذي تمتلكه، فالمرأة لها الحق بما يوافق الشرع في التصرف بأموالها التي اكتسبتها، سواء بجهدها أو ورثتها عن قريب لها، أو كان زوجها ملكها إياه كالمهر الشرعي الذي هو حق لها. فلا يجوز أن يتصرف الزوج بمال زوجته الخاص إلا عن طيب نفس منها. قال الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع نفقة من يقوت. رواه أبو داود، أي إن لم يكن له ذنب غير أنه أضاع عمدا نفقة أهله لكفاه هذا الإثم خزيا يوم القيامة. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بمداراة المرأة وتحمل ما يقع منها والإغضاء عن بعض التقصير الذي قد يحصل من كثير من النساء، فعلمنا عليه الصلاة والسلام آداب العشرة، فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه ابن حبان. ويقول عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. رواه الترمذي. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أن بعض نسائه سئلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فقالت: ما رؤي يوما عبوسا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قدره العالي كان يلاطف نساءه ويعاشرهن بالمعروف. وأما حقوق الزوج على زوجته فله عليها أن تطيعه فيما أمر الله، ولا سيما فيما يتعلق بها من الاستمتاع، فليس لها أن تمنعه نفسها بغير عذر شرعي، بل عليها معصية كبيرة. وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم.
وقال عليه الصلاة والسلام:

السلام: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه البخاري والنسائي. ومن حق الزوج على زوجته ألا تصوم تطوعا ونفلا إلا بإذنه إن كان حاضرا عندها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. رواه البخاري ومسلم. ومن حق الزوج على زوجته أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، إلا لضرورة تبيح لها الخروج دون إذنه. ومن حقه عليها أن تتزين له وتتجمل له بالثياب إذا طلب منها، وعليها أن تمتنع عن كل شيء يعكر عليه الاستمتاع كالروائح الكريهة. ففي الحديث الذي رواه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها بما يكره. وقال عليه الصلاة والسلام: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه. رواه الحاكم. وكذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة من أن تكفر العشير، أي تنكر فضل الزوج عليها. ففي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعظ النساء فيقول لهن: تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: لماذا يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وورد في حث المرأة على طاعة زوجها وإرضائه فيما لا معصية فيه: أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. وورد أيضا في التخويف من أن تسخطه بلا حق أحاديث، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. وقد قال أحد العلماء ناصحا تلميذاته اللواتي يتعلمن عنده: كوني لينة بيد زوجك، أخفضي صوتك أمامه وكأنك عند ملك من الملوك، حق الزوج عند الله عظيم، خالفي نفسك بالتواضع معه. اللهم ارزقنا التواضع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
7: تحضروا لأجواء تراثية لا تنسى بمناسبة المولد النبوي الشريف. يدعوكم مركز التراث العربي وادي الزينة لزيارة معرضه السنوي. اكتشفوا أطيب المقطرات والعسل والمونة البيتية وأجمل المطرزات والملابس والأكسسوارات، وذلك أيام الجمعة، السبت والأحد في 14 و15 و16 من آب، من 10 صباحا وحتى 7 مساء. أوقات ممتعة بانتظاركم، وأهلا وسهلا بكم.
8: ألو، وينك؟
9: بدي وين؟
8: حط بسلتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
9: لحظة، ما معي محل كل هول.
8: ما تعت الهم، بس نقلهم من سلتك لسلة الخير.
10: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: إنه الموعد موعد بيروت.
1: بيروت
0: تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إلى الاحتفال الكبير في ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة في 21 من آب الجاري الساعة 8 مساء في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين وسط بيروت. الدعوة عامة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.

المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر.

يكثر. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 9

وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

المبعوث رحمة للعالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحبه.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم

أما بعد، الله لما قال لا يصدق مثل شيء أفهمنا أنه ليس كشيء من الأشياء، لا هو كالأجسام الجامدة الإنسان والحجر والشجر، ولا هو كالأجسام اللطيفة الهواء والنور والظلام والروح، ليس كهذا ولا كهذا، إنما هو موجود لا نستطيع أن نتصوره، لا ندركه بالتصور، مهما أشغلنا أفكارنا لا نستطيع، لأنه ليس له شبيه. الذي يريد أن يتصور الله تعالى كشيء جامد أو كشيء لطيف النور والهواء ما عرف الله. هؤلاء الذين يعتقدون أن الله شيء قاعد على العرش وله أعضاء وله عيون بمعنى الجسم، وله يد بمعنى الجسم، وله وجه بمعنى الجسم، هؤلاء ما عرفوا الله. وعليكم بهذه العقيدة، عقيدة أهل الحق. هذا الإمام أبو جعفر الطحاوي قبل 1100 سنة له كتاب مشهور في الشرق والغرب، الناس يتداولونه للقراءة للدراسة، يقول فيه تعالى أي الله عن الحدود، الله ليس له كمية، ليس شيئا له كمية صغيرة ولا كبيرة، لأن الشيء الذي له كمية يحتاج إلى خالق خلقه على تلك الكمية. الله تعالى موجود بلا حد ولا جهة ولا مكان ولا شكل، لا يستطيع الإنسان أن يتصوره لأنه لا شبيه له، لا يشبه الأشياء التي رأيناها ولا الأشياء التي لم نرها والأشياء التي في الجنة والعرش والكرسي، لا يشبه شيئا من الأشياء. لا يجوز أن يحاول الإنسان أن يتمثله ويتصوره. هذا معنى تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء، منزه أن يكون له أعضاء، وجه جسم أو يد وعين بمعنى الجسم منزه عن هذا. والقرآن بعض الآيات الذي ما عنده فهم يفسرها على ظاهرها فيضل ويهلك. الذي يفسر الرحمن على العرش استوى بمعنى جلس على العرش كفر، ليس معناها جلس، معنى استوى قهر وسيطر وهيمن. العرش أكبر ما خلق الله، الله يخبرنا بأنه قاهر هذا العرش الذي هو أعظم المخلوقات، أعظم من الأرض والسماوات، فإذا هو قاهر كل شيء. هذا معنى الآية، ولا يوجد شيء حي عليم قادر فوق العرش، لا يوجد. يوجد فوق العرش كتاب كتب الله فيه إن رحمتي سبقت غضبي، هذا الكتاب يوجد فوق العرش، أما غير ذلك لا يوجد. بارك الله فيك.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسي فود سيداوي، دايما بالطليعه بقلقمة فاخره بصالة مريحه ووسيعه وخدمه رفيعه وسريعه، مختصين بالسمك البلدي الطازج واسعار مدروسه. مطعم وكافي وسي فود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو. الانطلاق في التالي.

0: 19 من آب حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
1: تحضروا لأجواء تراثية لا تنسى بمناسبة المولد النبوي الشريف. يدعوكم مركز التراث العربي وادي الزينة لزيارة معرضه السنوي. اكتشفوا أطيب المقطرات والعسل والمونة البيتية وأجمل المطرزات والملابس والأكسسوارات، وذلك أيام الجمعة السبت والأحد في 14 و15 و16 من آب من 10 صباحا وحتى 7 مساء. أوقات ممتعة بانتظاركم، وأهلا وسهلا بكم.
2: يا رسول الله يا حبيب،
3: تحت شعار محمد على نهجه نحيا.
4: محمد سيدنا محمد.
3: تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في ساحة مسجد زقاق البلاط يوم الأحد 16 من شهر آب الجاري الساعة 8:30 مساء إن شاء الله تعالى. هلموا لنحتفي بنبي الرحمة. الدعوة عامة وحضوركم يفرحنا، وكل عام وأنتم بخير.

0: أهلاً وسهلاً بكل المستمعين الكرام في حلقتنا النافعة هذه من حلقات برنامجنا قطوف الرياحين من رياض الصالحين. واليوم سنكون مع بيان فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وما يتبع ذلك. الزهد في اللغة ترك الميل إلى الشيء، وفي الاصطلاح هو بغض الدنيا والإعراض عنها، وقيل هو ترك راحة الدنيا طلباً لراحة الآخرة، والحث أي التحريض على التقلل منها.
1: قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا، أي صفتها العجيبة الشأن في سرعة نقصها وذهاب نعيمها بعد إقبالها واغترار الناس بها، كماء أي كمطر أنزلناه من السماء فاختلط به أي بسببه نبات الأرض واشتبك بعضه ببعض، مما يأكل الناس أي من البر والشعير وغيرهما، والأنعام أي من الكلأ، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أي بهجتها من النبات، وزينت أي بالزهر، وظن أهلها أنهم قادرون عليها أي متمكنون من تحصيل ثمارها، أتاها أمرنا أي عذابنا ليلا أو نهارا فجعلناها أي زرعها حصيدا كالمحصود بالمناجل، كأن لم تغن بالأمس أي كأنها لم تكن، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. قال البيضاوي: الممثل به مضمون الحكاية، وهو زوال خضرة النبات فجأة وذهابه حطاما بعدما كان غضا والتف وزين الأرض حتى طمع فيه أهله وظنوا أنه قد سلم من الآفات.

0: وله لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. قال البيضاوي: بيّن سبحانه وتعالى أن الدنيا كأنها أمور خيالية قليلة النفع سريعة الزوال، لأنها لعب يتعب الناس فيه أنفسهم جدا. إتعاب الصبيان في الملاعب من غير فائدة، ولهو يلهون أنفسهم عما يهمهم منها، وزينة كالملابس الحسنة والمراكب البهية والمنازل الرفيعة، وتفاخر بالأنساب وتكاثر بالعدد والعدد، وهذا في الاشتغال بالدنيا. أما الطاعات وما يعين عليها فليست منها. ثم بين الله تعالى حال الدنيا وشأنها بقوله: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. قال البيضاوي: هو تمثيل للدنيا في سرعة انقضائها وقلة جدواها، بحال نبت أنبته الغيث فاستوى وأعجب منه الحراس أو الكافرون بالله، لأنهم أشد إعجابا بزينة الدنيا، ولأن المؤمن إذا رأى معجبا انتقل فكره إلى قدرة صانعه فأعجب بها، والكافر لا يتخطى فكره ما أحس به فيستغرق فيه إعجابا.
1: قول الله سبحانه: ثم يهيج، أي ييبس النبات بعاهة، فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، فتاتا يضمحل بالرياح. ويقول الله تعالى: وفي الآخرة عذاب شديد، أي لمن انهمك في الدنيا، تنفيرا عن الانهماك في الدنيا وحثا على ما يوجب الكرامة في العقبى. ثم أكده بقوله: ومغفرة من الله ورضوان، أي لمن لم ينهمك في الدنيا، أي ليس في الآخرة الآتية القريبة إلا هذين. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي لمن أقبل عليها ولم يطلب الآخرة بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. والصوت هو الذي يسميه العامة الكرباج،

كلامنا مستمر حول الحث على الزهد في الدنيا والتقلل منها. يقول الله تبارك وتعالى في سورة فاطر: يا أيها الناس إن وعد

0: الله الغرور. فقوله سبحانه يا أيها الناس إن وعد الله حق، أي لا خلف فيه. قال أبو حيان الأندلسي في كتابه النهر الماد شامل لجميع ما وعد به من ثواب وعقاب وغير ذلك، فلا تغرنكم الحياة الدنيا فيذهلكم التمتع بها عن طلب الآخرة والسعي لها، ولا يغرنكم بالله الغرور. قال مالك عن زيد بن أرقم هو الشيطان، أي بأن يمنيكم المغفرة مع الإصرار على المعصية.
1: ويقول الله سبحانه أيضا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. والمعنى أشغلكم التكاثر بالأموال والأقوال إلى أن متم وقبرتم مضيعين أعماركم في طلب الدنيا عما هو أهم لكم وهو السعي لأخراكم. فزيارة المقابر عبارة عن الموت، كلا ردع وتنبيه على أن العاقل ينبغي له أن لا يكون جميع همته ومعظم سعيه للدنيا، فإن عاقبة ذلك وبال وحسرة. سوف تعلمون خطأ رأيكم إذا عاينتم ما وراءكم، وهو إنذار ليخافوا وينتهوا عن غفلتهم. ثم كلا سوف تعلمون تكرار للتوكيد، كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون ما بين أيديكم على الأمر اليقين.
2: وأما الأحاديث النبوية فأكثر من أن تحصر، فننبه بطرف منها على ما سواه. فعن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال منها، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. فقالوا أجل يا رسول الله. فقال أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم.
3: قول الراوي يأتي بجزيتها، أي بجزية أهلها، وكان غالبهم إذ ذاك مجوسا، فقدم بمال منها كان قدر المال 100,000، وأنه أول خراج حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة أي بالمال، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ يؤخذ منه أنهم كانوا لا يجتمعون كلهم في كل الصلوات إلا لأمر يطرأ، وكانوا يصلون في مساجدهم إذ كان لكل قبيلة مسجد يجتمعون فيه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، أي ذاهبا إلى مقصده، فتعرضوا له، أي فقصدوا له.
0: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم. والمقصود ما فتحه الله عليهم من الدنيا بعده، حتى إن أحدهم لا يجد للمال موضعا يضعه فيه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: كما بسطت على من كان قبلكم، أي من الأمم، فتنافسوها كما تنافسوها. قال الحافظ ابن حجر: المنافسة هي الرغبة في الشيء ومحبة الانفراد به والمغالبة عليه، فتهلككم، أي في الدين، كما أهلكتهم في ذلك. وإسناد الإهلاك إليها مجاز عقلي من باب الإسناد إلى السبب، إذ التنافس فيها سبب قد يجر لفساد الدين وهلاكه. وقال الحافظ: قال ابن بطال: فيه أن زهرة الدنيا ينبغي لمن فتحت عليه أن يحذر من سوء عاقبتها وشر فتنتها.
2: وإلى هنا، وبعد أن ابتدأنا في هذه الحلقة ببيان فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وما يتبع ذلك، تنتهي هذه الحلقة من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين. تابعونا في الحلقة المقبلة، وإلى اللقاء.

0: وصية عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم، فيها الفوز والفلاح في الآخرة.
1: يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه. رواه ابن حبان والبيهقي.
0: هذا الحديث فيه أمور ومعان عظيمة. من أراد النجاة من النار والفوز بالجنة فليعمل بها، وهي كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله واليوم الآخر، أي ليستمر على الإيمان بالله واليوم الآخر إلى مماته، مع ما يلزم ذلك من أمور الإيمان وما يتبعه.
1: ثم ليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه، أي ليعامل الناس بالمعروف والخصال الحميدة والأخلاق الحسنة كما يحب أن يعامله الناس بها.
0: فالناس يحبون أن يعفو الناس عنهم ويحسنوا إليهم ويصدقوهم ولا يغشوهم ولا يخونوهم ولا يعاملوهم بالمكر والخديعة، ولكن نراهم في الغالب إذا عاملوا الناس لا يعاملونهم بهذه الصفات الحميدة التي يحبون أن يعاملهم الناس بها.
1: يقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. رواه أبو داود.
0: ورحم الله تعالى الإمام زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه، والذي كان يلقب بالسجاد، وكان من أحسن الناس خلقا ومن أسخى الناس، حتى كان الناس يهابونه من حسن حاله.
1: لقد أهانه يوما شخص في وجهه، فسكت زين العابدين ولم يرد عليه وينتقم منه، فقال له ذلك الشخص: إياك أعني. فقال له زين العابدين: وعنك أغضي.
0: ومعناه: أنا عمدا أسكت عنك ولا أعاملك بالمثل. فلما رأى ذاك الرجل هذه المعاملة من زين العابدين ندم ووبخ نفسه ولامها واعتذر إلى الإمام. جعلنا الله من المحسنين رفيع الأخلاق الذين يبذلون المعروف خالصا لوجه الله تعالى.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71 390 711،
2: 05 813 277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجبن، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا نطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
3: باور جروب، دايماً حدك.
7: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.

إنه الموعد موعد بيروت تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إلى الاحتفال الكبير في ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة في 21 من آب الجاري الساعة 8 مساء في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين وسط بيروت. الدعوة عامة، وأهلا وسهلا ومرحبا.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع محاضرة دينية نافعة بصوت فضيلة الشيخ جيل صادق تحت عنوان الاستعداد للآخرة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، قائد الغر المحجلين، إمام الأتقياء العارفين، سيدنا وقائدنا وحبيبنا ونور أبصارنا وبصائرنا محمد النبي العربي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين، وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الأئمة المجتهدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وعن سائر الأولياء والصالحين. أما بعد، أحبابنا الكرام، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. حثنا الله تعالى على تذكير الناس بآياته وشرائعه وأحكام دينه، وبين الله تعالى أن الذي ينتفع بالذكرى هم المؤمنون. قال الله تعالى: فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالمؤمنون الذين يريدون النجاة لأنفسهم يوم القيامة من النار وأهوالها والهاوية وعذابها والجحيم وحميمها، إذا وجهت إليهم نصيحة لم يخروا عليها صما وعميانا، بل يقبلونها بكل رحابة صدر وبكل طمأنينة. قال الله تعالى: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. وعملا بالآية وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أذكر نفسي وأذكركم بتقوى الله تعالى في السر والعلن. يقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والتقوى معناها أداء الواجبات واجتناب المحرمات. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ومن يتق الله ينجه في الدنيا والآخرة ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من حيث لا يدري. فالتقوى يا أحبابنا سبب للفرج من الكربات في الدنيا والآخرة، وسبب للرزق ولنيل الدرجات العلى. أما المعاصي فهي سبب للحرمان في الدنيا والآخرة. فقد روى الحاكم وابن حبان وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. قال بعضهم: فيحرم من نعم في الدنيا من نحو صحة ومال، أو تمحق البركة من ماله، أو يستولي عليه أعداؤه، وقد يذنب الذنب فتسقط منزلته من القلوب، أو ينسى العلم الذي تعلمه، أو ينسى كثيرا من سور القرآن الكريم التي حفظها. أجارنا الله تعالى من ذلك. أنتم يا أحبابنا تذكروا دائما أن الله تعالى فرض علينا أن نتزود من هذه الدنيا للآخرة، الآخرة التي هي دار الخلد والبقاء، وهناك إما إلى جنة وإما إلى نار. فالعاقل الذكي المتدبر هو من اختار الجنة التي فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فهذه الجنة تستحق أن يتعب لها، وتستحق أن يعمل لها، لأنه من دخلها كان آمنا مطمئنا إلى أبد الآبدين، إلى ما لا نهاية. فيها الراحة والسعادة والأمن والأمان، وفيها الفرح والسرور، وفيها من النعيم ما الله به أعلم. لذلك أيها الأحبة، ينبغي علينا أن لا ننخدع بهذه الحياة الدنيا، وينبغي علينا أن لا نغرق فيها وننفتن بها، فهي للزوال وللرحيل. وهذه الدنيا لو دامت لغيرنا ما وصلت إلينا. هذه الدنيا ليست الجنة وليست هي منتهى الأمر، بل هي سجن المؤمن وجنة الكافر. هذه الدنيا كذابة خداعة تضحك على أهلها، من مال إليها بلي فيها، ومن مال عنها سلم منها. هذه الدنيا خائنة كذابة تضحك على أهلها، لا تستحق أن نضيع صلاة واحدة لأجلها، لا تستحق أن نعصي الله لأجلها، لا تستحق أن نأكل الحرام فيها ولأجلها، ولا تستحق أن نشرب الخمرة فيها ولأجلها، لأن هذا مما يقرب الإنسان إلى النار والعياذ بالله تعالى. الدنيا يا أحبابنا الكرام كما وصفها أحد العارفين هي كالحية. نعم، الدنيا كالحية، لين لمسها قاتل سمها، لذاتها سريعة الزوال، وأيامها تمضي كالخيال. فاشتغل فيها بطاعة الله، ولا تغفل عن محاسبة نفسك، لدوا للموت وابنوا للخراب، فكلكم يصير إلى التراب. تأهب للذي لا بد منه، فالموت ميقات العباد، والمال يجمع للنفاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ من دخل القبر بغير زاد كان كمن ركب البحر بلا سفينة، ومن عصى الله وهو يضحك أدخله الله النار وهو يبكي، ومن أطاع الله وهو يبكي أدخله الله الجنة وهو يضحك. فالبطل البطل، الذكي الذكي، هو من يربح الآخرة. وكيف نربح الآخرة؟ بالثبات على الإيمان، بالثبات على دين الله إلى الممات. بهذا تربحون الآخرة، تسلمون من الخلود الأبدي في النار، وإلا فإن عذاب الله شديد، وجهنم قعرها بعيد، وحرها شديد، والرب علينا رقيب، والموت منا قريب. الموت يعمنا، والكفن يلفنا، والقبر يضمنا، وإلى الله مرجعنا. فاثبتوا على طاعة الله يا أحبابنا إلى الممات، مهما كثرت البلايا ومهما كثرت الفتن. كن طائعا لله ولا تكن عاصيا لله. لله عليك يا رفيع القدر بالتقوى، لا تبع عزها بذل المعاصي. من خرج من ذل المعصية إلى عز الطاعة نصره الله من غير جند، وأغناه الله من غير مال، وأعزه الله من غير عشيرة. عليك بتقوى الله إن كنت غافلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. فكيف تخاف الفقر والله رازق؟ فقد رزق الطير والحوت في البحر. ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة، ما أكل العصفور شيئا مع النسر. تزود من الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا، وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم، وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها، إلا التي كان قبل الموت يبنيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فاغتنموا أوقاتكم يا أحبابنا في طاعة الله، أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، ومن كان عنده قضاء صلوات فاتته بغير عذر فليباشر فورا بالقضاء. وتذكروا الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وروى الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هذه اللذات الموت. وجاء رجل من الأنصار فقال: يا نبي الله، من أكيس الناس وأحزم الناس؟ فقال عليه الصلاة

تسعى في إصلاح نفسه ومحاسبتها وتقويم المعوج من أمره والمسارعة لعمل الصالحات وتعجيل التوبة. ذكر الموت يا أحبابنا يردع عن المعاصي ويلين القلب القاسي، يذهب الغرور بالدنيا ويزهد فيها ويهون المصائب، ويبعث على الالتزام بالتواضع وخلع صفة التكبر. من كان للموت ذاكرا كان للموت مستعدا، فاستعدوا للموت بالعمل الصالح والثبات على الإيمان، واعلموا أن الله تعالى قال في القرآن العظيم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالميت قتلا، والميت بسبب صدمة سيارة، والميت على فراشه، كل منهم ميت بأجله، وكل منهم ميت بقضاء الله وقدره. لا أحد يموت قبل الوقت الذي قدر الله له أن يموت فيه. قال الله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فيا أحبابنا الكرام، أخلصوا النية لله، أخلصوا العمل لله، واحذروا من الغرق في الدنيا، وتوبوا من المعاصي، واخرجوا من المظالم، وأدوا الحقوق لأهلها، وافعلوا الطاعات، واجتنبوا المحرمات، واعلموا أن من كان للموت ذاكرا كان للموت مستعدا. فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله قبل أن يفاجئكم ملك الموت الذكي الفطن، من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. فماذا هيأت لأول ليلة في القبر؟ ذاك القبر الذي يضم بين جوانبه الجثث الهامدة التي لا حراك فيها ولا نبض في عروقها، والأجسام البالية والعظام النخرة والأشلاء المبعثرة والشعور المتناثرة والأوصال المتقطعة. القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران، ولا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فتخيل يا أخي الحبيب، تخيل إذا وضعك أبناؤك وأحباؤك في قبرك وأغلقوا عليك فأحكموا الإغلاق، ثم تركوك وحيدا وانصرفوا عنك، وأنت تسمع قرع نعالهم، ذهبوا وتركوك وفي التراب دفنوك، في بيت الغربة، في بيت الوحدة، في بيت التراب، في بيت الدود. تخيل كل هذا ثم سل نفسك: ماذا حضرت لذلك اليوم؟ هل أنت مستعد؟ هل أديت الواجبات واجتنبت المحرمات؟ هل تعلمت علم الدين وعملت به؟ هل أنت من المصلين أم من تاركي الصلاة؟ ماذا تنتظر؟ إلى متى تؤجل؟ ما الذي يؤخرك عن العمل الصالح والتوبة إلى الله؟ ألا تذكر الموت؟ ألا تتفكر بالقبر كيف يخرق الأكفان ويمزق الأبدان ويسيل الدم ويأكل اللحم؟ ألا تفكر بالقبر كيف يفرق الأوصال،
كيف يفصل الكتفين.

0: من الذراعين والذراعين من العضدين والوركين من الفخذين والفخذين من الركبتين والركبتين من الساقين والساقين من القدمين. لا تنخدع بهذه الحياة الدنيا، لا تغرق في هذه الحياة الدنيا ولا تنفتن بها، فهي للزوال وللرحيل. وإن كنت من الذين يتركون الصلاة فاستدرك، وإن كنت من الذين لا يجتنبون الحرام فاستدرك، وإن كنت من الغافلين عن طاعة الله فاستدرك، وتب إلى الله سبحانه وتعالى قبل فوات الأوان. وتذكر قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية يا أحبابنا تحثنا على التوبة والاستغفار وعدم القنوط من رحمة الله تعالى، فلا تيأس من رحمة الله، لا تيأس، وأحسن الظن بالله وتب إلى الله تفوز وتربح ورب الكعبة. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. معناه بني آدم يأثمون، معناه غالب بني آدم يأثمون، وخيرهم الذي يكثر التوبة، أي أنه كلما عصى يتوب إلى الله. واعلم رحمك الله أن من تاب من ذنب محي عنه، ثم إن عاد إليه كتب عليه واحد جديد، ثم إن تاب منه محي عنه، وهكذا كلما عاد إلى الذنب ثم تاب منه محي عنه، والله غفور رحيم سبحانه، وحد الله. وقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فسل نفسك يا أخي الكريم: أما آن لهذه الأذن أن تسمع؟ أما آن لهذه العين أن تدمع؟ أما آن لهذا القلب أن يخشع؟ أما آن لهذه النفس أن تشبع؟ فهيا بنا نتوب إلى الله ونكثر من الاستغفار أناء الليل وأطراف النهار، ونترك قرناء السوء، ونهجر الأصحاب الفسقة الذين يحببون إلينا المعصية ويبعدوننا من الطاعة، ولنلتحق بصحبة الصادقين الأخيار كي تكون صحبتهم دافعا لنا لتحسين أحوالنا ورادعا لنا عن العودة إلى المعاصي. واسمعوا معي يا أحبابنا هذه القصة وخذوا منها العبر. مما يحكى من قصة من تاب ممن قبلنا قصة مالك بن دينار رضي الله تعالى عنه، فقد سئل هذا الرجل الصالح عن أصل توبته فقال: ولد لي بنت فشغفت بها، فلما دبت على الأرض ازدادت في قلبي حبا، فكنت إذا وضعت المسكرة جاءت إلي وجاذبتني إياه فوقع على ثوبي، فلما تم لها سنتان ماتت، فحزنت كثيرا وبت ثملا من الخمر، فرأيت في المنام كأن أهل القبور قد خرجوا وحشر الخلائق وأنا معهم في موقف الحشر، فسمعت حسا من ورائي، فالتفت فإذا أنا بتنين عظيم وهو ثعبان كبير من أعظم ما يكون، أسود أزرق منظره مخيف، وقد فتح فاه مسرعا نحوي، فمررت بين يديه هاربا فزعا مرعوبا، فمررت في طريقي بشيخ نقي الثياب جميل الخلقة طيب الرائحة، فسلمت عليه فرد علي السلام، فقلت له: أجرني وأغثني، فقال: أنا ضعيف وهذا أي التنين أقوى مني وما أقدر عليه، ولكن مر بأسرع، فلعل الله سبحانه وتعالى يسبب لك ما ينجيك منه. فوليت هاربا على وجهي، فصعدت على شرف من شرف القيامة، فأشرفت على طبقات النيران، فنظرت إلى هولها، فكدت أهوى فيها من فزعي من التنين وهو في طلبي، فصاح بي صائح: ارجع لست من أهلها. فاطمأنيت إلى قوله ورجعت، ورجع التنين في طلبه. فقال: فأتيت الشيخ فقلت له: يا شيخ، سألتك أن تجيرني من هذا التنين فلم تفعل. فبكى الشيخ وقال: أنا ضعيف، ولكن سر إلى هذا الجبل فإن فيه ودائع المسلمين، يعني أولاد المسلمين الذين ماتوا وهم صغار، فإن كان لك فيه وديعة فستنصرك. فنظرت إلى جبل مستدير فيه كوى مخرقة وطاقات معلقة وستور من حرير ومصارع من الذهب الأحمر مفصلة باليواقيت مكوكبة الدر، فهربت إليه والتنين ورائي، حتى إذا اقتربت منه صاح بعض الملائكة: ارفعوا الستور وافتحوا المصاريع وأشرفوا كلكم، فلعل لهذا البائس فيكم وديعة تجيره من عدوه. فإذا الستور قد رفعت والمصاريع قد فتحت، فأشرفت علي أطفال بوجوه كالأقمار، وقرب التنين مني، فتحيرت في أمري، فصاح بعض الأطفال: ويحكم أشرفوا كلكم، فقد قرب منه. فأشرفوا فوجا بعد فوج، فإذا بابنة التي ماتت قد أشرفت علي معهم، فلما رأتني بكت وقالت: أبي والله، أي تحلف هذا أبي، ثم وثبت كرمية السهم حتى مثلت بين يدي، فمدت يدها الشمال إلى يد اليمنى فتعلقت بها، ومدت يدها اليمنى إلى التنين فولى هاربا. ثم أجلستني وقعدت في حجري وقالت: يا أبتي، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فبكيت وقلت: يا بني، أنتم تعرفون القرآن؟ فقالت: يا أبت، نحن أعرف به منكم. قلت: فأخبريني عن هذا التنين الذي أراد أن يهلكني. قالت: ذلك عملك السوء، قويته، أي لكثرة ما كان يقع في المعاصي يشرب الخمر، فأراد أن يغرقك في نار جهنم. فقلت: أخبريني عن الشيخ الذي مررت به في طريقي. قالت: يا أبتي، ذلك عملك الصالح، أضعفته حتى لم يكن له طاقة لعملك السوء. فانتبهت، أي استيقظت فزعا، فلما أصبحت فارقت ما كنت عليه وتبت إلى الله عز وجل، وهذا سبب توبتي. فهيا بنا نتوب إلى الله يا جماعة، فالتوبة سبب في تفريج الهم وراحة الضمير وطمأنينة النفس ورضوان الله تعالى والإحسان إلى الناس وتحسين المجتمع والتخلص من شؤم المعصية. أخي الحبيب الكريم، استقم وكن داعيا لله ولا تكن عاصيا لله. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا رفعته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا مسلما إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فحول الحال إلى أحسن، وتب علينا وسامحنا وأصلحنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع المحاضرة الدينية النافعة لفضيلة الشيخ جيل صادق، وكانت تحت عنوان الاستعداد للآخرة.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
5: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
6: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

تحضروا لأجواء تراثية لا تنسى بمناسبة المولد النبوي الشريف. يدعوكم مركز التراث العربي وادي الزينة لزيارة معرضه السنوي. اكتشفوا أطيب المقطرات والعسل والمونة البيتية وأجمل المطرزات والملابس والأكسسوارات، وذلك أيام الجمعة السبت والأحد في 14 و15 و16 من آب من 10 صباحا وحتى 7 مساء. أوقات ممتعة بانتظاركم، وأهلا وسهلا بكم.

0: تحت شعار محمد على نهجه نحيا.
1: محمد سيدنا محمد.
0: تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في ساحة مسجد زقاق البلاط يوم الأحد 16 من شهر آب الجاري الساعة 8:30 مساء إن شاء الله تعالى. هلموا لنحتفي بنبي الرحمة، الدعوة عامة وحضوركم يفرحنا، وكل عام وأنتم بخير.

0: فضل التحابب في الله.
1: قال الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله العظيم. يخبرنا الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن الذين كانوا في هذه الدنيا أخلاء أحباء ينقلبون في الآخرة أعداء إلا المتقين، فإن مودتهم تبقى بينهم في الآخرة.
0: والمتقون هم الذين يقومون بحقوق الله وحقوق العباد، فهم الذين أدوا ما افترض الله عليهم واجتنبوا ما حرم وعاملوا العباد معاملة صحيحة موافقة لشرع الله.
1: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله يكونون يوم القيامة في ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظلها، يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء. رواه ابن حبان. ومعنى يغبطهم أي يسرون لرؤيتهم في ظل العرش من غير تمني زوال هذه النعمة عنهم، أي لا يحسدونهم.
0: وفي رواية أخرى أنه قال: إن المتقين يتحابون بنور الله. فالمتقون يتحابون لأن طاعة الله تجمعهم من غير صلة قرابة بينهم ولا علاقات مادية دنيوية.
1: فهؤلاء المتقون الأخلاء من شأنهم أنهم كانوا في هذه الدنيا يتعاونون على ما يرضي الله تعالى ويجتمعون على طاعة الله، لا يغش ولا يخون بعضهم بعضا ولا يدل بعضهم بعضا إلى بدعة ضلالة أو ظلم أو فجور، لقد اجتمعوا على محبة بعضهم في الله تعالى، وهذا هو الصدق في المحبة.
0: فإن حصل من أحدهم معصية ينهاه أخوه لأنه يحب له الخير، وهؤلاء هم المتحابون في الله الذين يتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان.
1: أخي المسلم، لتكن محبتك لإخوانك محبة على تقوى الله، فتساعدهم على عمل الخير والبر وتعينهم على أداء الواجبات.
0: فإذا رأيت صديقا جاهلا بعلم الدين فليس من حق الصحبة أن تسكت من غير أن ترشده، بل كن له ناصحا شفيقا عليه، وأرشده إلى مجالس العلم التي يتعلم فيها الحلال والحرام.
1: اللهم اجعلنا من المتحابين بجلالك الكريم يا أرحم الراحمين.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
2: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان:
6: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
7: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على السوشيال ميديا ديوان سناك.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين وعلى آله الطاهرين، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال البخاري رحمه الله تعالى: قدم العلم على العمل، وذلك لأن أفضل الأعمال معرفة الله، ويتبع ذلك معرفة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أصل الإيمان والإسلام معرفة الله ومعرفة رسوله محمد، فمن عرف الله كما يجب وآمن برسوله محمد فهو مؤمن مسلم، فإن مات على هذا الحال مع تجنب الكفريات القولية والفعلية والاعتقادية فهو لا بد أن يدخل جنة الله مهما كان عليه من الذنوب، فإن الله تبارك وتعالى يغفر لمن يشاء الذنوب كلها لمن مات مسلما. أما من لم يعرف الله كما يجب فلا ينفعه شيء من الأعمال، لا الصلاة ولا الزكاة ولا الحج، لا ينفعه شيء مهما كان محسنا للناس، رحيما عطوفا شفوقا على الفقراء والأيتام والأرامل، لا ينفعه عمله. فمعرفة الله هو اعتقاد أن الله موجود وجودا لم يسبقه العدم، كان قبل كل شيء موجودا وجودا لا ابتداء له، كان قبل الفراغ الذي بين الأرض والسماء، وبين كل سماء وسماء، وبين السماوات السبع والكرسي، والفراغ الذي بين الكرسي والعرش، وفوق العرش يوجد فراغ مكان، وكان الله قبل النور والظلام وقبل الروح، قبل كل هذا كان الله موجودا. الله الذي خلق الجسم الكثيف والجسم اللطيف لا يكون جسما، لو كان جسما ما خلق الجسم، فمن يعتقد أن الله جسم فلم يعرفه وليس مسلما. هذا أمر يدل عليه العقل، لأن العقل لا يقبل أن يخلق الجسم الجسم، والقرآن الكريم يدل على ذلك، قال تعالى: ليس كمثله شيء. هذه الآية معناها أن الله ليس كشيء من الأشياء، ليس كالعالم الكثيف ولا كالعالم اللطيف، ولا هو متصف بصفة من صفات الجسم. الجسم له صفات: لون وحركة وسكون والاتصال بشيء والانفصال والتحول من صفة إلى صفة، فالله تعالى منزه عن هذا كله. ثم إن العالم ناطق وصامت، الله تعالى لا يقال له ناطق، يقال متكلم.

كلم، ثم إنه متكلم بكلام ليس ككلام الخلق. الخلق كلامهم صوت وحروف ولغات، فليس الله متكلما بالصوت والحروف. القرآن الكريم يقال له كلام الله، ليس لأن الله قرأه بالحرف والصوت كما نحن نقرأه بالحرف والصوت، إنما يقال له كلام الله لأنه عبارة عن كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا. ليس الله قرأه على جبريل ثم قرأه جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما جبريل عليه السلام سمع كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا، ففهم الأمر أن يأخذ القرآن من اللوح المحفوظ فقرأه على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا معنى القرآن كلام الله. فمن يعتقد أن الله يتكلم بالحرف والصوت فقد شبه الله بخلقه، وتشبيه الله بخلقه كفر. والتحيز في المكان والجهات من صفات الخلق، فالله منزه عن التحيز في المكان والجهات. الخلق قسم منهم متحيزون في الفراغ كالنجوم والشمس والقمر، وقسم متحيزون في السماوات السبع، وقسم في الأرض. الله تعالى لا يجوز أن يكون متحيزا كخلقه في مكان وجهة. لا يقال إنه موجود في العرش، ولا يقال إنه موجود في السماء، ولا يقال إنه موجود في كل مكان، إنما يقال الله موجود بلا مكان. هذا العلم هو علم أهل السنة والجماعة الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استمر ذلك إلى يومنا هذا. هذا ليس شيئا جديدا، إلا أن الناس منذ عشرات من السنين تركوا علم أهل السنة، تركوا علم الدين، تركوا تعلمه كما يجب، وأقبلوا على علوم الدنيا، صاروا يتسابقون في علوم الدنيا في تحصيلها، حتى صار كثير من الناس يعتقدون أن الله قاعد على العرش، وأنه يتكلم بالحرف والصوت، وأنه يتحرك يطلع بذاته وينزل بذاته. أما قبل عشرات من السنين كان الناس يهتمون بعلم الدين ويتسابقون فيه، فعليكم أيها الأحبة بمجالس علم الدين عند أهل الحق الثقات، فإنها نور ونجاة بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بأن يجعلنا من المتفقهين في الدين، وأن يكرمنا برؤية حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: المعرفة.
1: Experience a safe learning environment at AICP schools.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد 500 متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24. وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديد من عيهم استقبال.
6: محمد نور الهادي من الظلم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس.
8: ميلاد طه أقبلت ذكراه.
7: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية دعوتكم لحضور دورة المولد النبوي الشريف في كتاب الروائح الزكية في مولد خير البرية للمحدث الفقيه الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى، وذلك في محافظات الشمال البقاع وبعلبك من الجمعة إلى الاثنين من 14 إلى 17 من آب 2026، وفي محافظات بيروت والشوف والجنوب من 2 إلى 5 من 17 إلى 20 من آب، وذلك بعد صلاة المغرب إن شاء الله في كافة المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية.

إنه الموعد موعد بيروت تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إلى الاحتفال الكبير في ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة في 21 من آب الجاري الساعة 8 مساء في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين وسط بيروت. الدعوة عامة، وأهلا وسهلا ومرحبا.

انتبهوا معي، أليس المؤمن يؤمن بكل أنبياء الله ورسله؟ طيب ليش بالقبر الملك يسأل الإنسان الميت ماذا كنت تقول في محمد؟ هل بيقول له ماذا كنت تقول في عيسى؟ سبحان الله. هل يقول له ماذا كنت تقول في موسى؟ لا. هل يقول له ماذا كنت تقول في إبراهيم؟ لا. هل يقول له ماذا كنت تقول في نوح؟ لا. هل يقول له ماذا كنت تقول في سليمان وداود وأيوب ويعقوب وإسحاق؟ لا. طيب لماذا يقول له ماذا كنت تقول في محمد؟ لأنه نبي هذا الزمان، وهذا الإنسان من أمته. انتبه، والإيمان بمحمد معناه الإيمان بكل الرسل السابقين أيضا. اعترافك برسالة محمد اعتراف ضمنا بنبوة كل الأنبياء السابقين. ليه؟ لأن من معنى الإيمان بمحمد أن تصدق محمدا فيما قال، ومحمد أمرنا أن نؤمن بكل الأنبياء السابقين.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: صحو.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي والذي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان.

0: العنوان الحمراء تليفون 70 601 652.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف إنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
4: يا رسول الله يا حبيب،
5: تحت شعار محمد على نهجه نحيا.
6: محمد سيدنا محمد.
5: تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في ساحة مسجد زقاق البلاط يوم الأحد 16 من شهر آب الجاري، الساعة 8:30 مساء إن شاء الله تعالى. هلموا لنحتفي بنبي الرحمة، الدعوة عامة وحضوركم يفرحنا، وكل عام وأنتم بخير.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

الحسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية آمنة.
0: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
4: مشكلتك محلولة عنا،
5: منقدم لك الخدمة الأفضل.
4: أرقام التلفون 71-390-711
5: 05-813-277.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
10: سماك كومباني.
11: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
10: سماك كومباني.
12: Yes Travel and Tourism.
13: Yes Travel and Tourism.
12: Yes Travel.
14: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
12: Yes Travel.
14: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
12: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
15: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
12: Yes Travel and Tourism.
16: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: المسلم الصغير والكبير إذا أصيب بالمصيبة مرض أو هم أو غم تمحى عنه خطيئة وترفع له درجة، تكتب له حسن، إلا الذي يتسخط على ربه ويعصي الله تعالى لما تصيبه المصائب، هذا محروم، لا يستفيد من المصائب شيئا من الثواب وتكفير السيئات ورفع الدرجات، لا يستفيد. الذي يتسخط على الله أو يلجأ إلى معصية الله لما تصيبه المصائب، بعض الناس لما تصيبه المصائب الشديدة يسخطون على الله على ربهم فيكفرون، يخرجون من الإسلام ولا يستفيدون شيئا، لأن الله غني عن العالمين، لا يضره شيء ولا ينفعه شيء، هو الله كامل أزلا وأبدا، كماله أزلي أبدي، لا يزداد ولا ينقص. إنما هذا الإنسان ضر نفسه إذا سخط على ربه من أجل مصيبة أغلقته في جسده أو بفقدان ولده أو زوجته أو أبويه أو غير ذلك، كتلف أمواله. رجل من العرب الأول الذين يقال لهم عاد، كان في أرض اسمها جوف في الجزيرة العربية، وكان عاش على الإسلام 40 سنة، ثم أنزل الله تعالى صاعقة فأهلكت أولاده قتلته، فغضب غضبا شديدا وكفر كفرا كبيرا وقال: لا أعبده لأنه قتل أولادي. ثم من شدة كفره إذا مر إنسان بذلك الوادي الذي هو فيه يقول له: أكفر بالله، فإن كفر وإلا قتله. ثم أرسل الله تعالى نارا في أسفل ذلك الوادي أكلت الوادي، كان ذلك الوادي فيه شجر فيه ماء، صار أجرد ليس فيه شجر ولا ماء، ذلك الماء أيضا غاض بلعته الأرض. هذا لو يتسخط على ربه ورضي واستسلم لقضاء الله وقال: ربي أنت رزقتني وأنت أخذتهم، لك الحمد، لكان له منزلة عالية، كان جزاؤه الجنة، لكن ضر نفسه ولن يضر الله شيئا. إياكم والغضب.

كم هو عظيم أن يرى المرء حصاد زرعه، خاصة إذا كان الزرع خيرا والحصاد خيرا. فقد زرع فينا شيخنا بارك الله فيه الأخوة في الدين والعمل ليوم الدين ونصرة هذا الدين، ذلك لأن الله تعالى يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: إن الله تبارك وتعالى الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة يستحق علينا أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا، وأن نستعمل ما سخره الله لنا في سبيل الخير لا في غاية تحقيق الشر.

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم في صحيحه.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء
1: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05-811-166. بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على UPS Power Group بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
5: باور جروب دايما حدا.
6: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جوا عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في مدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو. الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

0: إنه الموعد موعد بيروت.
1: بيروت
0: تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إلى الاحتفال الكبير في ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة في 21 من آب الجاري الساعة 8 مساء في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين وسط بيروت. الدعوة عامة، وأهلا وسهلا ومرحبا.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سمير الطبش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال عز وجل: تلك الدار

ولقد ذكر الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم يوما أوصاف الجنة لصحابته حاثا مرغبا لهم بالعمل لها مذكرا إياهم بالجد والاجتهاد في طاعة الله تعالى حتى يكونوا من أهلها. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: هل مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، أي لا مثل لها. ثم قال لهم مبينا لهم صفتها: هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، ونهر مطرد، وقصر مشيد، وزوجة حسناء جميلة، وثمر نضيج في حبرة ونضرة، في مقام أبدي، في دار عالية بهية. فقال الصحابة: نحن المشمرون يا رسول الله. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: قولوا إن شاء الله. أوصاف الجنة: إن الجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده المؤمنين مليئة بالأنوار، لأن الله خلقها ذات أنوار مضيئة متلاطمة بالأنوار البهية، وجعل فيها سبحانه لآلئا ودررا مضيئة. فقد ورد أن التقي يعطى في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة ارتفاعها 60 ميلا، وأرض الجنة مسك وزعفران، وفيها روائح عطرة وجميلة، وليس فيها قذر ولا شيء تعافه الأنفس، ولا يخرج من أهل الجنة البول والغائط، وإنما تخرج الفضلات من أجسامهم كالرشح كرائحة المسك. وفي الجنة أنهار كثيرة ومتنوعة تجري على وجه أرض الجنة من غير أخاديد محفورة في الأرض، بحيث إن من أراد أن يأخذ منها من أهل الجنة يدركها بلا تعب ولا مشقة. قال الله عز وجل في وصف أنهار الجنة: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ومعلوم أن خمر الآخرة لا يذهب العقل، فهو ليس كخمر الدنيا. وقد هيأ الله تعالى وأعد في الجنة لأهل الجنة قصورا عالية مشيدة تجري أمامها الأنهار، وفيها فاكهة وثمار نضيجة تسر النفس وتعجب العين. وقد خلق الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة غلمانا هم الولدان المخلدون، يخدمون أهل الجنة ويقدمون لهم الطعام والشراب، مع كل واحد من هؤلاء الولدان صحيفة من ذهب بيد، وباليد الأخرى صحيفة من فضة. وقد وصفهم الله عز وجل في كتابه الكريم

فقال: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وأهل الجنة يأكلون ويشربون في الجنة ما لذ وطاب تلذذا من غير جوع وعطش، لأن الجنة لا جوع فيها ولا عطش ولا نوم ولا تعب. وفي الجنة زواج حقيقي، وقد خلق الله تعالى للرجال من أهل الجنة الحور العين والحوراء الواحدة التي تكون للرجل من أهل الجنة هي شديدة الحسن والجمال، وليس في الجنة هم ولا حزن ولا نكد، وليس فيها ما يعكر صفو النعيم، بل وجوههم حسنة نضرة، أي لا يعلوها الكآبة والحزن أبدا. ونعيم أهل الجنة أبدي لا نهاية له، فقد ورد أنه بعد دخول كل أهل الجنة الجنة ينادي مناد فيقول: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. ويقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار، صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
2: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
3: من أكبر هموم الأهل مستقبل أولادهم، بس بالجامعة العالمية منقدم لطلابنا بيئة جامعية آمنة وتعليم أكاديمي قوي بأوفر الأسعار. كلياتنا واختصاصاتنا ببرامج الحديثة بتلبي متطلبات سوق العمل وبتساعد الطلاب يبنوا مسارهم المهني بثقة، منها إدارة الأعمال بفروعة، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر والبرمجة، التربية، اللغة العربية، علوم التغذية، التمريض والعلاج الفيزيائي. الجامعة العالمية، تعليم قوي لمستقبل أولادنا. gu.edu.lb 71 3 58 058.

0: أحد البائعين، أتت امرأة هي وزوجها إلى محلي لشراء بعض الأمتعة، واقتربت مني وطلبت أن أدلها على أرخص قلم حمرة تريد أن تشتريه لتتزين لزوجها. وبعد اختياره التفتت تفتش عن زوجها ليدفع الحساب، وعندما أتت أخبرته أنها تريد شراء القلم لأنه أعجبها، ففوجئت به أنه انزعج ورد عليها بعصبية: أنت لا تتوقفين عن طلباتك، اذهبي واشتري لأولادك بدل أن تشتري لنفسك. فأرجعت المرأة القلم مكسورة الخاطر. ويتابع البائع كلامه فيقول: بعدها بأيام أتى إلى محلي زوجان تحمل المرأة طفلا على يدها، فقال لها الزوج: أعطني طفلنا أحمله عنك، وأنت اذهبي واختاري قلم الحمرة الذي يناسبك. فاختارت واحدا وقالت له: هذا أعجبني. فقال لها: لا، هذا اللون أنت اشتريت منه سابقا. فسألته: كيف تذكرت ذلك؟ حتى أنا لم أتذكر. فقال لها: أنا تذكرت فرحتك فيه عندما اشتريته. المراد من هذه القصة: كلمة واحدة مختلفة تسعد زوجتك أو تكسر خاطرها.
1: لنحكي أكثر عن هالقصة والعبرة منها بيسعدني أن نستضيف الشيخ علاء طرباه. أهلا وسهلا فيك شيخي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: أول مرة معنا بصباح المعرفة صح؟
2: أول مرة معكم وبيسعدني هذا الشيء.
0: بارك الله فيك. نحن كمان كتير فرحانين بوجودك معنا بهالفقرة.
1: طيب شو العبرة اللي نخدها من هالقصة؟
2: طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا سمعت على القصة ولفتني فيها أكثر من شيء، بس أول شيء بدي أحكي أنه هي في شيء بيضوي عندك شيء عام وشيء خاص. أول شيء الشيء العام أنه هيدا اللسان اللي ربنا عطانا إياه والحمد لله له أشياء هي محاسن، وله أشياء قد واحد يعملها فيه بتكون سيئة. يعني الواحد قد يستعمل لسانه بأشياء منيحة وقد يستعمل لسانه بأشياء أبيحة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. يعني أكثر المعاصي اللي بيقع فيها البشر بسبب اللسان، هي معاصي اللسان. وكمان الكلمة بديننا بعدد من المواضيع في إلى أثر، بكتير أحيان بيكون إلى أثر. يعني حأعطيك مثال: أحيانا الواحد مثلا بيكون شخص بيعرف وحدة، شاب وشابة، بتكون منا حلال ومنا مرته ومنا من محارم وأجنبية عنه، بنت الجيران مثلا، بيجي وليها بيقول له: زوجتك ابنتي على مهر وقدره كذا، بيقول له: قبلت زواجها مع باقي الشروط، بيكون في شاهدان إلى آخره. بكلمة واحدة اللي هي قبلت زواجها كانت حرام محرمة عليه، شو صارت؟ صارت حلال وصارت زوجته، كان ما في يختلف فيها صار في يختلف فيها. زد على ذلك انه صار في إلى حقوق عليه، صار في إلى بعض الحق عليه بكلمة واحدة. غير هيك كمان احيانا الشخص قد والعياذ بالله بسبب كلمة واحدة يطلع نفسه من دين الاسلام يفوت على دين الكفر. بيجي شخص بيسب ربه والعياذ بالله بكلمة، او بيسب ملك من الملائكة، او بيسب نبي من الانبياء، او بيتمسخر على الدين، بيتمسخر على الصلاة، بيتمسخر على الصيام، بيطلع من الاسلام للكفر، بيطلع من النور الى الظلمات، بيكون ماشي بطريق الجنة بيصير ماشي بطريق النار. كمان بالعكس بكلام يسير بيرجع بيروح من طريق النار وبيمشي بطريق الجنة. شو بيقول؟ بيقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، بيفوت بدين الإسلام. فالكلمة وإن كانت يسيرة على لسان، خفيفة قليلة، قد يكون لها أثر كبير كتير بديننا دين الإسلام. أما من الجهة الخاصة فهي عن التعامل مع الزوجة، فواضح أنه الشخص مطلوب يحسن أخلاقه، مطلوب تكون أخلاقه منيحة سواء مع مرته ولا مع غيره أصلا.
0: نعم.
2: والشرع حسنا على حسن الخلق، بس شو اللي بيصير؟ احيانا الشخص بيكون برات البيت مهموم مضايق معصب، بيجي على البيت بفش خلقه بعيلته، بتصير لانه هو اخذ وجه اصلا عمرته كتير، اخذ وجه على اولاده، بس يرجع على البيت ببطل بده يأرجي انه هو يظهر صورة غير اللي هو بقلبه، بفش خلقه بيطلع بهالعيلة. بس كمان آخر شيء الكلمة بتطلع من لسان، قد تطلع كلمة منيحة وقد كلمة أبيحة، كلمة قد تحنن لقلبها لمرتها، كلمة قد تجننها. فأنا مطلوب شو أعمل؟ مطلوب نقي كلماتي ونقي أسلوبي. يعني عندي اثنين سيناريو مثلا. أنا إذا واحد مثلا مرته طلبت منه شيء مثلا حلوة، اللي هو منه أدران، منه ميسورة أحواله، قد يجاوبها بطريقة يلا مثلا: يا حبيبتي يا عيوني، بتعرفي أنا يا ريت أدران لبيكي لو بس يصير معي بدل الوحدة يمكن جيب لك اثنين حجيب لك احسن منها. شو بيصير؟ اعطيها نتيجة انه انا ما معي، فهمها هيدا الشيء، وبنفس الوقت ما اعطيها اللي بدي اياه، يعني ما وصل، ما جاب لها هيدي الحلوة
1: بصوب حلو يعني بصوب حلو.
0: كأنه وصلتها، كأنه حقيقة وصل لها هيدا الحلو اللي طلبته لأنه ولدها 100%.
2: بيجي أما شخص تاني قد شيء إلا إف العمش بتطلبي ليل النهار أنت وولادك ما هتخلصوني من طلباتكم. كمان بنفس الوقت شو اللي صار؟ عطاها نتيجة، النتيجة كانت أنه ما عطاها اللي بدي اياه، وبنفس الوقت كمان فهمها أنه أنا ما معي. فبالحالتين فهمها ما معي وما عطاها اللي بده اياه، اللي بدي اياه، بس بيقول بالاولى باسلوب منيح، باسلوب بشد، باسلوب بطيب لخاطره، والثاني باسلوب بنفره.
0: نعم، هيدا الفرق شيخ. طب قد ايه بده كسر نفس، قد ايه بده الواحد يدرب حاله لحتى يقدر يعمل هيدا نهج بحياته كلها ببيته؟
2: هو اصلا النفس أمارة بالسوء الا ما رحم ربي. بعض الناس قد يكسر نفسه 40 سنة حتى تستقيم.
0: الله،
2: فهيدا بده يكون مشروع حياة. نعم. مش مشروعي بس ليوم ويومين وثلاثة، خلص أنا بقول مشروع حياتي إنه أنا بدي أكسر نفسي. وأحيانا الواحد بيكسر نفسه عن أشياء بتكون مباحة لحتى يعودها إنه ما توقع بالحرام، لحتى يعودها إنه تمنع نفسها عن الحرام.
0: نعم نعم.
1: طيب شيخ، كمان الزوجة أمرار يعني مثلا بتلاقي أنه مطلوب تختار الوقت المناسب اللي هي بدها تطلب قصص من زوجها؟
2: أكيد هذا بيلعب دور. أكيد بيلعب دور، لأنه أحيانا قد هي تطلب بوقت يكون هو اللي معصب فيه واللي مضايق فيه. أصلا أنت حتى بشغلك بالماركتينج، أنا إذا بدي أجي بيع زبون مثلا تليفون، هو عم بيتخانق مع مرته وصواته طالعة، بيجي بقول له شو رأيك بهالتليفون؟
0: أكيد
2: لا. قد أنا شو أقول له؟ تفضل لعندي، حط له فنجان قهوة، شرب عصير، اقنعه بالتليفون، احكي له عن حاجته لإله. يعني أنا بشغلي لحتى طلع مصاري بعمل، والشخص مش أنا يعني الشخص بيعمل مقدمات وأسلوب وبيختار الوقت المناسب. كمان المرة والرجال مطلوب يختاروا الوقت المناسب والأسلوب المناسب والحكي المناسب.
1: نعم نعم. طيب شو كمان عندك إيمان أسئلة؟
0: كمان بعدنا بقلب البيت، يعني هي العلاقة مش بس رجل ومرأة، كمان أولاد. الأولاد كيف مطلوب يكون تعاطيهم مع الأهل، والمقابل الأهل كيف مطلوب يكون تعاطيهم مع الأولاد بقلب البيت؟
2: شوفك شيء كتير ملفت.
0: هو ما كان هيدا من ضمن موضوعنا، بس صراحة
2: موضوع.
0: بدي استفيد من
2: موضوع
0: معنا.
2: الله يبارك فيك. هلا اذا بتشوفي انه في عدد من الاولاد فتحين، اذا بدك نقول، فهدول الاولاد بتلاقيه اصلا بيراقب اهله، بيراقب عيلته، بيراقب ابوه كيف عم بيتصرف، بيراقب امه كيف عم تتصرف. يعني احيانا مثلا الاب بيقول لابنه، بيكون ابنه صغير، بيقول له ما تعمل هيك، بعد وقت بيلاقيه هو عم بيعمل هيدي الشغله، بيقول له بابا ما طب ما انت قلت لي ما تعملها، ليه انت عم تعملها؟
0: أيوة.
2: بيلاحظ، مش دائما بيكون هو بده يحط على عينه لابوه، بيكون بده يفهم، يتعلم، يستوعب هيدا الشيء. فانا بحركاتي وبتصرفاتي، بشده عصبيتي مثلا بغير محله، بحكي اللي منه مناسب، هيدا الشيء ابني انا عم بعبيه فيه، عم بعلمه اياه شئت ام ابيت. انا بدي علمه ولا لا، هو عم بيتعلم مني من حكي ومن حالي.
1: بارك الله بكم فضيلة الشيخ علاء طربة، شكرا لكم، جزاكم ربي خير الجزاء.
0: وأكيد في عنا لقاءات متكررة بإذن الله بمواضيع مختلفة إن شاء الله. شكرا كثير لك.
1: شكرا.
3: قصة وعبرة.

0: مدى المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة.
1: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
4: اكيد
3: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
4: اها،
3: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، رستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
4: تمام. شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
5: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

إنه الموعد موعد بيروت تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إلى الاحتفال الكبير في ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة في 21 من آب الجاري الساعة 8 مساء في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين وسط بيروت. الدعوة عامة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: أهلاً وسهلاً بكل المستمعين الكرام في حلقتنا النافعة هذه من حلقات برنامجنا قطوف الرياحين من رياض الصالحين. واليوم سنكون مع بيان فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وما يتبع ذلك. الزهد في اللغة ترك الميل إلى الشيء، وفي الاصطلاح هو بغض الدنيا والإعراض عنها، وقيل هو ترك راحة الدنيا طلبا لراحة الآخرة، والحث أي التحريض على التقلل منها.
1: قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا، أي صفتها العجيبة الشأن في سرعة نقصها وذهاب نعيمها بعد إقبالها واغترار الناس بها، كماء أي كمطر أنزلناه من السماء فاختلط به أي بسببه نبات الأرض واشتبك بعضه ببعض، مما يأكل الناس أي من البر والشعير وغيرهما، والأنعام أي من الكلأ، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أي بهجتها من النبات، وزينت أي بالزهر، وظن أهلها أنهم قادرون عليها أي متمكنون من تحصيل ثمارها، أتاها أمرنا أي عذابنا ليلا أو نهارا فجعلناها أي زرعها حصيدا كالمحصود بالمناجل، كأن لم تغن بالأمس أي كأنها لم تكن، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. قال البيضاوي: الممثل به مضمون الحكاية، وهو زوال خضرة النبات فجأة وذهابه حطاما بعدما كان غضا والتف وزين الأرض حتى طمع فيه أهله وظنوا أنه قد سلم من الآفات.

0: وله لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. قال البيضاوي: بين سبحانه وتعالى أن الدنيا كأنها أمور خيالية قليلة النفع سريعة الزوال، لأنها لعب يتعب الناس فيه أنفسهم جدا. إتعاب الصبيان في الملاعب من غير فائدة، ولهو يلهون أنفسهم عما يهمهم منها، وزينة كالملابس الحسنة والمراكب البهية والمنازل الرفيعة، وتفاخر بالأنساب وتكاثر بالعدد والعدد، وهذا في الاشتغال بالدنيا. أما الطاعات وما يعين عليها فليست منها. ثم بين الله تعالى حال الدنيا وشأنها بقوله: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. قال البيضاوي: هو تمثيل للدنيا في سرعة انقضائها وقلة جدواها، بحال نبت أنبته الغيث فاستوى وأعجب منه الحراس أو الكافرون بالله، لأنهم أشد إعجابا بزينة الدنيا، ولأن المؤمن إذا رأى معجبا انتقل فكره إلى قدرة صانعه فأعجب بها، والكافر لا يتخطى فكره ما أحس به فيستغرق فيه إعجابا.
1: قول الله سبحانه: ثم يهيج، أي ييبس النبات بعاهة، فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، فتاتا يضمحل بالرياح. ويقول الله تعالى: وفي الآخرة عذاب شديد، أي لمن انهمك في الدنيا، تنفيرا عن الانهماك في الدنيا وحثا على ما يوجب الكرامة في العقبى. ثم أكده بقوله: ومغفرة من الله ورضوان، أي لمن لم ينهمك في الدنيا، أي ليس في الآخرة الآتية القريبة إلا هذين. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي لمن أقبل عليها ولم يطلب الآخرة بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. والصوت هو الذي يسميه العامة الكرباج،

كلامنا مستمر حول الحث على الزهد في الدنيا والتقلل منها. يقول الله تبارك وتعالى في سورة فاطر:

0: الغرور. فقوله سبحانه يا أيها الناس إن وعد الله حق، أي لا خلف فيه. قال أبو حيان الأندلسي في كتابه النهر الماد: شامل لجميع ما وعد به من ثواب وعقاب وغير ذلك، فلا تغرنكم الحياة الدنيا فيذهلكم التمتع بها عن طلب الآخرة والسعي لها، ولا يغرنكم بالله الغرور. قال مالك عن زيد بن أرقم: هو الشيطان، أي بأن يمنيكم المغفرة مع الإصرار على المعصية.
1: ويقول الله سبحانه أيضا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. والمعنى: أشغلكم التكاثر بالأموال والأقوال، إلى أن متم وقبرتم مضيعين أعماركم في طلب الدنيا عما هو أهم لكم، وهو السعي لأخراكم. فزيارة المقابر عبارة عن الموت. كلا ردع وتنبيه على أن العاقل ينبغي له أن لا يكون جميع همته ومعظم سعيه للدنيا، فإن عاقبة ذلك وبال وحسرة. سوف تعلمون، خطأ رأيكم إذا عاينتم ما وراءكم، وهو إنذار ليخافوا وينتهوا عن غفلتهم. ثم كلا سوف تعلمون تكرار للتوكيد. كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون ما بين أيديكم على الأمر اليقين.
2: وأما الأحاديث النبوية فأكثر من أن تحصر، فننبه بطرف منها على ما سواه. فعن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال منها، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم.
3: قول الراوي يأتي بجزيتها، أي بجزية أهلها، وكان غالبهم إذ ذاك مجوسا، فقدم بمال منها كان قدر المال 100,000، وأنه أول خراج حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة أي بالمال، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: يؤخذ من

0: ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم، والمقصود ما فتحه الله عليهم من الدنيا بعده، حتى إن أحدهم لا يجد للمال موضعا يضعه فيه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام كما بسطت على من كان قبلكم، أي من الأمم، فتنافسوها كما تنافسوها. قال الحافظ ابن حجر: المنافسة هي الرغبة في الشيء ومحبة الانفراد به والمغالبة عليه، فتهلككم أي في الدين كما أهلكتهم في ذلك. وإسناد الإهلاك إليها مجاز عقلي من باب الإسناد إلى السبب، إذ التنافس فيها سبب قد يجر لفساد الدين وهلاكه. وقال الحافظ: قال ابن بطال فيه أن زهرة الدنيا ينبغي لمن فتحت عليه أن يحذر من سوء عاقبتها وشر فتنتها.
1: وإلى هنا، وبعد أن ابتدأنا في هذه الحلقة ببيان فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وما يتبع ذلك، تنتهي هذه الحلقة من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين. تابعونا في الحلقة المقبلة، وإلى اللقاء.

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى، وبعد، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه قسم شعره الشريف حين حلق في حجة الوداع وأظفاره. أما اقتسام الشعر فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، ففي لفظ مسلم عنه قال: لما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. وفي رواية: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس. ومعنى الحديث أنه وزع بنفسه بعضا بين الناس الذين يلونه، وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم، ففيه التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشعر لا يؤكل، إنما يستعمل في غير الأكل. ثم تبع الصحابة في تبركهم بآثار النبي من أسعده الله، وتوارد ذلك الخلف عن السلف، فلو كان التبرك به في حال الحياة فقط لبين ذلك. وخالد بن الوليد رضي الله عنه كانت له قلنسوة وضع في طيها شعرا من ناصية رسول الله، أي مقدم رأسه، لما حلق في عمرة الجعرانة، وهي أرض بعد مكة إلى جهة الطائف، فكان يلبسها يتبرك بها في غزواته، روى ذلك أبو يعلى. وأما الأظفار فأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. أما جبته صلى الله عليه وسلم فقد أخرج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وعن حنظلة بن حذيم قال: وفدت مع جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي بنين ذوي لحى وغيرهم، هذا أصغرهم، فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي وقال: بارك الله فيك. قال الذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعها فيقول: بسم الله على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسحه فيذهب الورم. رواه الطبراني في الأوسط والكبير. وعن ثابت قال: كنت إذا أتيت أنسا يخبر بمكاني فأدخل عليه فآخذ بيديه فأقبلهما وأقول: بأبي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو يعلى. وختاما نذكر القصة الشهيرة، وهي أن سيدنا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الذي هو أحد مشاهير الصحابة، والذي هو أول من نزل الرسول عنده لما هاجر من مكة إلى المدينة، جاء ذات يوم إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع وجهه على قبر النبي تبركا وتشوقا. روى ذلك الإمام أحمد عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه أبو أيوب فقال: نعم، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر،
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. وبعد هذا كله وغيره من الأدلة الثابتة، تبين لنا أن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره الشريفة جائز، ولا يحرمه إلا كل مخالف لم يعرف الحق ولا أهله. فقهنا الله في علم الدين وثبتنا عليه، ويسر لنا سبل تعلمه وتعليمه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوا.

الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد فأهلا بكم أحبابنا المستمعين مجددا في برنامج الجواهر والدرر من أذكار سيد البشر تتابعوا معنا من جديد أحاديث من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا فيها أذكارا أورادا وخيرات تنفعنا في الدنيا وفي آخرتنا.

وبحلقتنا اليوم رح نتناول موضوع كتير من الناس بتحتاجه، اللي هو ماذا أفعل إن كان عندي حاجة. ومثل ما بتعرفوا كتير من الناس عندها حاجات ومطالب ونزل بها هموم وكروبات، وأكيد الحل عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. واسمعوا معنا ماذا روى الطبراني. روى الطبراني في معجميه الكبير والصغير والبيهقي في الدلائل عن عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته. ليش؟ السبب أنه مشغول بأمر الأمة. فلقي عثمان بن حنيف فشكى إليه ذلك، فقال له عثمان بن حنيف: إيت الميضاء فتوضأ، ثم إيت المسجد فصلي فيه ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي لتقضى لي حاجتي. وتذكر حاجتك بعدها، شو هي الحاجة اللي عندك بتصير تقولها. بعدين قال له: وروح إلي حتى أروح معك. فانطلق الرجل فصنع ما قال له، ثم أتى باب عثمان، فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة وقال له: ما حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له، ثم قال: ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة. وقال: ما كانت لك من حاجة؟ وقال: ما كانت لك من حاجة فأتنا. ثم إن الرجل خرج من عندي فلقي عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته في. فقال عثمان بن حنيف: والله ما كلمته، ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو تصبر؟ فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد وقد شق علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيت الميضأة فتوضأ، ثم صلي ركعتين، ثم ادعو بهذه الدعوات. قال عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. صححه الحافظ الطبراني وغيره. وفي هذا الحديث دليل على جواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الصالحين في حياتهم أو بعد موتهم. وقول الحافظ الطبراني: والحديث صحيح، يشمل الحديث الموقوف على الصحابي عثمان بن حنيف والمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإسناد واحد.

فالتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء جائز حسن، ليس واجبا، إنما هو من باب السنة، من شاء فعل ومن شاء ترك، ودعا الله بلا توسل وفاتته فضيلة غير مفروضة ولا واجبة. أما تحريم ذلك واعتباره ضلالا بحجة أن السلف لم يفعلوه فهو محض افتراء وكذب وهو فساد كبير. لا توجد قاعدة شرعية تقول ما لم يفعله السلف فهو حرام. هذا دين جديد غير دين الإسلام، الذين يحرمونه شيخهم الأكبر حجة عليهم، فهو نفسه الذي قال في كتابه التوسل والوسيلة ما نصه، وروي في ذلك أثر عن بعض السلف مثل ما رواه الحافظ ابن أبي الدنيا في كتاب مجابي الدعاء، قال: حدثنا أبو هاشم سمعت كثير بن محمد بن كثير بن رفاعة يقول: جاء رجل إلى عبد الملك بن حيان فجس بطنه فقال: بك داء لا يبرأ، يعني لا شفاء له منه، فقال: ما هو؟ قال: الدبيلة. قال: فتحول الرجل فقال: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك وربي يرحمني مما بي. قال: فجس بطنه فقال: قد برئت، ما بك علة؟ قلت: فهذا الدعاء ونحوه قد روي أنه دعا به السلف. ونقل عن أحمد بن حنبل في منسك المروزي التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء، ونهى به آخرون، انتهى كلامه، وهو حجة عليه وعلى أتباعه، ولا سيما إثبات التوسل عن الإمام أحمد رضي الله عنه. وليقل لنا منكرو التوسل ماذا تقولون؟ إن أثبت شيخهم الكبير التوسل بالنبي عن السلف، من هم الذين نهوا عنه على ما زعمه؟ وهو كاذب بلا شك يكذبه الواقع، فأتباعه لو أتعبوا أنفسهم بالتفتيش 1000 سنة وأكثر لا يجدون أي إنسان قال بقولهم قبل أن يناقضوا بعضهم البعض. نعوذ بالله من سوء الحال.

ومن أدلة أهل الحق على مشروعية التوسل ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكريت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستقاه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. فهذا الحديث فيه من العبر الكثيرة، ومنها بر الوالدين والإخلاص ورعاية الأمانة إلى غير ذلك. دعوناك فارحم.

نسأل الله تعالى السلامة وأن يحفظنا ويسلمنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله أعلم.

0: من مولدي أضحيت وردي في الحياة وموردي فالبيد تزهر من فرات نداكم أحلولت الدنيا بعيش أرغدي وعدت دنيانا بصبح أزهر والصبح أشرق منكم في الموعد وأقول للتاريخ رنم واشهدي وبفضل أحمد في العوالم غردي فانثر من الأخبار شهبا في السماء حتى يبين الدرب للمتمرد في يوم مولده السماء تزينت والأرض تزهو يوم عرس المولد واخضر وجه الأرض من بركاته من بعد دهر مدلهم أجرد وجبال مكة بالنضار تسربلت وتأنقت في حسنها المتجدد قد جاء آمنة الأكابر يومها كي يشهدوا فجر المراد الأمرد حملت به تسعا ولكن حمله سعدا تبدى في المخاض لأسعد ورأته يسجد حين أشرق في الورى ولغير رب الكون لا لم يسجد والفجر يبرق من محاجر طرفه ويشع مدهونا كلمع زمرد درت عليه بدرها وهو الذي قد در فيهم در فضل مسعد وظلاله في آل سعد أورفت وغلالهم من سعده لم تنفدي قالوا يتيم والمراضع أعرضت نظرا لضيق في الزمان وفي اليد سعدت حليمة بالوليد وأهلها وكأنها كانت له بالمرصد لله در حليمة فبه غدت أما لخير مؤيد ومسدد
1: لمولد خير مولدا وناصرها به صدى
0: ساد البرية وهو بعد كبرعم من للبرايا مثل ذاك السيد فالمسك يغرف ريحه من رشحه كجمان در في الجبين منضد والحسن يرسم من سواد عيونه لون السواد للون كحل الإثمد أما الحرير فمن نضارة كفه بل كفه للجود أعذب موردي وكأنه في المشي يهبط من علا كالضوء ينزل من عيون الفرقد فلئن تلفت للورى فبكله جبلا يروح وبحر جود يغتدي والصبح يطلع من لجين جبينه من لمة أمست كليل أسود أما الحواجب كالأهلة في الفضا ترعى لحاظا دون أي تسهد والثغر منه كدرة لألاءة يفتر عن در بهي المشهد والثلج يقبس من بياض إهابه والورد جن بخده المتورد حتى كأن الشمس تجري بوهجها في وجهه الفياض بالصبح الندي من رام فهما للملاحة يلقها شمسا تذوب بثغر ذاك الأغيد إن كان شطر الحسن خص بيوسف فالحسن كل الحسن عند محمد غلب الجلال على الجمال مهابة مثل احتواء النصل جفن مهندي إني عشقت جلاله وجماله وبعشقه بات الحبيب مقيد.

0: عين العريكة من مناطب طيب طابت به الدنيا وكل موحد يغضي بطبع من حياء في الملا لا بالتطبع كالعذار الفرد ما عاب قط طعامه حتى ولا نهر الخدوم ولا أساء لأعبدي فلئن تقده صغيرة وبحاجة تلقاه في وطر الصغيرة ينقدي فالصدر بحر في الرحابة رائق ويغض طرفا عن جهول أبلدي وتراه يعرض عن حماقة أرعن والصبر من أحشائه لم ينفدي إلا إذا انتهكت محارم ربنا فتراه يرعد كالخضم المزبدي قد نال في فصل الخطاب ذرى علا فتراه بين مقارب ومسددي وجوامع الكلم البليغ غدا له جزل العبائر في الفصيح الأجودي لغة العروبة أحكمت في لفظه وسعت لديه بلهفة وتوددي ألقت عصاها وهي تسأل وصله وجموع أهل الشعر جاءت تجتدي أين الأشاوس من شجاعته التي أضحت مثالا للكماة لتقتدي كانوا به يتترسون إذا الوغى قد شمرت عن ساق بأس مجهدي فاق الأنام بخلقه وبخلقه والخلق منه سجية في السؤدد فالله أقسم في القرآن بأحمد وأحله بالخلق أرفع مقعدي
1: خلي ببعض ثيابه أو كحل طيب ترابه
0: شرف الغمام بأن أظل مؤيدا سمحا رحيما بالسماحة يرتدي جاء المدينة في الهجير مهاجرا والناس بين مبشر ومزغرد وهناك أرسى للأنام حضارة كالطود يرسخ في رواب الأنجد والذئب يشهد بالنبوة مفصحا ولغير شخص محمد لم يشهد ويحن جذع للنبي محمد كفصيل نوق تائه ومشرد ذاك الجماد يحن من لوعاته وفؤاد أهل الغي مثل الجلمد أسرى بك الرحمن في جوف الدجى وعرجت ترقى للطباق بمصعد وعلوت تعرج في السماء وأهلها ليسوا بهجع كالأنام ورقدي وولجت أبواب السماء محلقا لا بالمفاتح لا ولا بالمقلد جبريل كان مرافقا وموافقا ذاك الرشاد من الرشيد لأرشدي يا سيدي إهنا بدوح سلالة كالدر في قلب المحارة سيدي أفنانها للعالمين حضارة كالروح حلت في عموم الجسد فلقد غدوا للمتقين معالما وبها البرية تستنير وتهتدي وهم صرات في الندى وأماثل راحاتهم في الجود لم تترددي وهم الأئمة كالكواكب في الهدى فالقلب أبيض كالنصاعة في اليد فتواضعوا لله بين عباده وتجاوزوا عن كل خب أو ردي وكأن واحدهم بأرض أمة وعن المكارم قط لا لم يقعدي أسدا تراهم في المعارك والعدا في الترب بين مجندل ومصفدي

زود فؤادك حب عترة أحمد وبحبهم للعاقبات تزودي. أما الصحابة فهالة من بدره لا يعرفون بأمر سوء أو ددي. يكفيهم شرفا بأن إلههم أثنى عليهم في الكتاب المنجد. شهبا تراهم في النضال بواسلا وفداهم بالنفس أنفس مقصدي. قد أسهروا الليل الطويل لربهم أعظم بهم من راكعين وسجدي. يتبادرون وضوءه لتبرك بجناب من يؤتى الشفاعة في غدي. أصغوا إليه في الحديث كأنما الطير فوق رؤوسهم لم يرعدي. هو رحمة للعالمين ومجده فوق المجود وملجأ في المقصد. هو محتد في الفضل عز نظيره. أما النجوم ففرع ذاك المحتدي. من شرف الدنيا بطلعة بشره وكأنها من قبل ليل سرمدي. ولقد أتى بالدين فجرا أنورا ولقد غدا للدين خير مجددي. هو عاقب هو حاشر تمحى به ظلم الضلال وكفر كل معربدي. إن كان آخر مرشد برسالة لكنه في الفضل أول مرشد.

انظر كتاب الله تلقى مديحه وكذا الصحيح من الحديث المسند فنساؤه للطاهرات منائر وبناته في الدهر نجم المهتدي هن البلاسم للجراح وللدوى فأشر لفضل الفاضلات وأرشدي إن شئت إسناد المكارم في النساء فإلى جناب الطاهرات فأسندي إن يعل ممدوح بمدح مفوه فلقد علا بالمدح مادح أحمدي ما زاد طه مدحهم ولو أنهم في المدح بين مغرد ومرددي يكفيه في آي الكتاب مديح من أمسى بذاك المدح خير مؤيدي يؤتى لواء الحمد يوم قيامة ذاك اللواء لغيره لم يعقد ودعا لتوحيد الإله وأنه هو واحد لا عن طريق العدد ومنزه عن النظائر كلها وعن الجهات فيا له من صمد.

رب سألتك بالنبي وآله أن ترفع البلوى وكيد المعتدي، فلقد غدونا للئامك قصعة يتجاذبون اللحم فوق الموقد. فأغث إلهي إننا في حيرة، عز النصير وأنت خير مؤيدي. أدرك رسول الله أمتك التي سيمت بخسف من لئيم ملحدي. صلى عليك الله في ذكر وما لهجت بذكرك لهجة المتشهد. رب وبارك بالنبي وقبره، ما صح دمع عند ذاك المرقد. رب وبارك بالنبي وقبره، ما صح دمع عند ذاك

أنواع التوبة. واعلم أن التوبة قد تكون كاملة وقد تكون غير كاملة، والتوبة الكاملة هي الرجوع عن جميع المعاصي، وأما التوبة الناقصة غير الكاملة فهي أن يتوب العبد من بعض معاصيه دون بعض، أي لا يتوب عن كل المعاصي إنما يتوب عن بعضها. كما وأن التوبة إما أن تكون توبة نصوحة وإما أن تكون غير نصوح، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالتوبة النصوح هي أن يتوب الإنسان من الذنوب ولا يعود إليها، وأما التوبة غير النصوح فهي أن يعود إلى الذنب بعد أن يكون قد تاب منه، فالذي وقع في معصية ثم تاب منها وعزم في قلبه على أن لا يعود إليها لكن نفسه غلبته بعد ذلك فعاد إلى المعصية نفسها، فإنه تكتب عليه هذه المعصية الجديدة. أما المعصية القديمة التي تاب عنها توبة صحيحة فلا تكتب عليه من جديد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، رواه ابن ماجه والبيهقي. ولمزيد فائدة نذكر أن للتوبة أوقاتا لا يقبل الله تعالى فيها التوبة من الكفر والمعاصي، فيشترط لقبول التوبة عند الله تعالى أن تكون قبل الغرغرة، والغرغرة هي بلوغ الروح الحلقوم، فمن وصل إلى حد الغرغرة لا تقبل منه توبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه الترمذي وغيره. وكذلك يشترط لقبول التوبة أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله جعل بالمغرب بابا للتوبة عرضه مسيرة 70 عاما لا يغلق ما لم تطلع الشمس منه، رواه الترمذي وغيره. وكذلك يشترط أن تكون قبل الوصول إلى حالة اليأس لإدراك الغرق مثلا، كما حصل مع فرعون فإنه لم تقبل توبته ومات كافرا والعياذ بالله تعالى. وهذا الشرط، أي شرط قبول التوبة قبل الوصول إلى حالة اليأس، مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، أي لا يقبل له توبة من الكفر والمعاصي بعد الوصول إلى هذه الحالة. فقوله تعالى: حتى إذا حضر أحدهم الموت، المراد به الوصول إلى حالة اليأس لإدراك الغرق ونحوه، ولا يدخل فيه من كان في مرض موته ثم أسلم قبل هذه الحالة، فإن إسلامه صحيح مقبول ولو كان إسلامه قبل موته بساعة زمنية. وأما من مات على الإشراك أو على أي نوع من أنواع الكفر فإن الله لا يغفر له، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار
فلن يغفر الله لهم.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وروي في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك قال في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان أحسن الناس خلقا وخلقا. إن بهذا الحديث ونحوه مما روي في شمائل رسول الله يتبين ويظهر ما قالته عائشة رضي الله عنها في وصفه صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. ومعناه أن كل خصلة خير أمر الله في كتابه بالتخلق بها كان ذلك

صلى الله عليه وسلم: فإذا أمر المؤمن غيره بمعروف فليكن أمره بطريق الرفق لا العنف، لأن كثيرا من الناس إذا أمروا بالمعروف بطريق الرفق يكون ذلك جالبا لهم إلى الامتثال للمعروف، وأما استعمال العنف معهم فلا يحصل به المقصود في كثير من الأحوال. ومن الرفق أنك إذا أردت أن تأمر شخصا أضاع فريضة من فرائض الله أن تأمره بأداء ذلك الفرض الديني من حيث لا يشعر أنه هو المقصود بهذا الأمر دون غيره من الناس، فإنك إذا استعملت هذه الطريقة على هذا الوجه أمنت من أن يعاكسك عنادا. وبالأولى إذا أردت أن تنكر منكرا، أي أن تزيل محرما علمت أن شخصا يفعله، فإنك إن استعملت طريقة الرفق على هذا الوجه كان ذلك أقرب للامتثال بنهيك. ومن الرفق أن تنظر إلى حال الشخص الذي تريد أن تنصحه، فإن وجدته يفهم بالإشارة اكتفيت بالإشارة، وإلا استعملت الصريح معه لكن بغير الطريق التي لا تنفع لقبول الحق، لأن كثيرا من الناس تأخذهم العزة بالإثم، أي يمنعهم الكبر عن قبول الحق ولو علموا أن ما تقوله حق. وكم من أناس يؤدي بهم النهي بطريق العنف إلى خلاف المقصود. ومن الناس من يكفرون عنادا أو يزدادون فسادا على ما كانوا عليه، ولا سيما إذا كانوا من ذوي الجاه كالسلطان وأمرائه وولاته وحكامه، أو من ذوي اليسار والغنى، ولذلك أمثلة كثيرة. منها أنه كان رجل من ذوي الجاه في زمان الخليفة عمر بن الخطاب، فأساء الأدب مع مسلم في الطواف فأقيد منه في الحال، أي اقتص منه، وكان هو قريب عهد بالإسلام وذا جاه وسلطة في بلاده، فأنف من ذلك وارتد عن الإسلام لأنه لم يتحمل أن يقتص منه من قبل شخص من آحاد المسلمين ليس من ذوي الجاه، نسأل الله السلامة. ومن الأسباب المساعدة في النصيحة أنك إذا علمت أن الشخص الذي تريد أن تنصحه أكبر منك سنا أن تعلم غيرك ممن هو مثله في السن أو له شهرة بين الناس، وتستعين بذلك الشخص حتى يتولى هو نصحه. والإنسان يعامل على حسب حاله لإيصال الحق إليه، أي يستعمل معه الطريقة الناجعة بحسب حاله. ثم إن من أهم الأمور لمن يريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يظهر العلو على ذلك الإنسان، فإنه إن شعر بذلك لجأ إلى العناد. ومن الطرق المهمة في ذلك أن تنصحه فيما بينك وبينه، فإن كانت هناك ضرورة يتحتم فيها إبلاغ الحاضرين الذين حضروا ما حصل من المنكر، كأن كان ذلك المنكر تغييرا لحكم الشرع مما يؤدي إلى الكفر أو مما دون ذلك، فعليك أن تنظر إلى جهة الشخص الذي صدر منه ذلك المنكر وإلى الحاضرين، فإن كان الحاضرون يعرفون أن ما أتى به ذلك الشخص منكر وضلال فما عليك إلا إصلاح الشخص الذي قال المنكر من الكفر وما دونه،
فتكتفي بتفهيمه.

حتى يرجع عما وقع فيه بينك وبينه، إن كنت لا تأمن إن كلمته على مسمع من الحضور أن يقبل النصيحة. وأما إن كنت تعتقد أن ضرر كلامه يتعدى إلى الحضور فعليك أن تنصح الفرد وتسلك الطريقة التي أقل ضررا إن لم تجد مخلصا لوقوع الضرر بالنسبة للحاضرين. وليس معنى ذلك أنه لا يجوز مجاهرة من يقول المنكر بالإنكار عليه في جميع الأحوال، لأن الضرورة والمصلحة الشرعية قد تقتضي مجاهرته بالإنكار على مسمع من الحاضرين، كما يشير إلى ذلك أحاديث كثيرة. يقول الله تعالى إخبارا عن سيدنا هود: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ويقول ربنا عز من قائل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، متفق عليه. وقال أحد المرشدين العارفين بالله: فإني أوصيكم أن يكون أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر بالرفق. ومعنى الرفق استعمال الطريقة التي فيها حكمة، لأن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وليكن تكليمكم له، أي لمن تنصحوه، على وجه الإشفاق عليه لا على وجه التهشيم، لأن الإنسان قد لا يقبل النصيحة إذا وجهت له على وجه التهشيم، ويقبل إذا وجهت على وجه الرفق، مع الإشعار بأن القصد من النصيحة الإشفاق عليه. وليكلمه ألينكم جانبا وأقربكم إليه إلفا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.
1: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 13 بعد 200 إلى الآية 42 من سورة البقرة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

وأولئك

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

حلي بأهل البيت هل تعرفي من هم عيوني حلي بأهل البيت هل تعرفي من هم عاداتهم السخاء ما يذكروا من هم هم أشجار الكرم واني ترع منهم أمي أنا الفاطمة والمصطفى جدي

أبي فاحبب عليا وبني علي يا بابا.

النبي فحبب علي وبني علي فإنهم أركان بيت المصطفى يا عيني وإنهم حبائب النبي يا عيني.

والجود ساقلكم وذكركم مستعذب به.

والعالمين. بلغ يا عيني يا عيني بلغ، إذا جئت بياك الحمى عربا قد صيموا بين سطح الباب والعالمين. وقل أسير غواكم شطه ظمأ وحوض أنعمكم ورد لكل ضمير.

0: قال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وكلم الله موسى تكليما. إن لله تقدست صفاته وأسماؤه صفة الكلام، وكلامه سبحانه ليس صوتا ولا حرفا ولا لغة عربية ولا غيرها. وللتوسع في بيان هذا الأمر العقائدي المهم، نبقى مع محاضرة قيمة لفضيلة الشيخ نبيل الشريف، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يزيدنا علما.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة عن الله تعالى: وكلامه قديم كسائر صفاته، لأنه سبحانه مباين لجميع المخلوقات في الذات والصفات والأفعال. سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أهم مسألة في مسائل التوحيد هي تنزيه الله تعالى عن مشابهة الخلق، اعتقاد أن الله تعالى موجود لا يشبه الخلق بوجه من الوجوه، ولا يوصف بشيء من صفات المخلوقين. فالله تعالى موجود لا يتمثل في القلب، لا يتصور، موجود بلا مكان ولا جهة، موجود بلا بداية ولا نهاية. المسألة التي تلي هذه المسألة في الأهمية في علم التوحيد هي توحيد الله في الفعل. ومعنى توحيد الله في الفعل اعتقاد أن الله تعالى هو خالق الأعيان، خالق الأجرام، وخالق الأعمال، خالق كل شيء، خالق الخير والشر، خالق الكفر والإيمان، خالق الحسنات والمعاصي، هو سبحانه وتعالى خالق كل شيء. المسألة الثالثة في الأهمية في علم التوحيد هي مسألة صفة الكلام، إثبات الكلام لله تعالى. الله تعالى كما سبق وقلت له قدرة واحدة، وعلم واحد، وسمع واحد، وبصر واحد، وله كلام واحد. صفة الكلام لله تعالى هو كلام واحد أزلي أبدي، ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، ليس ككلام العالمين. اللغات شيء مخلوق، لم يكن ثم كان. الله تعالى هو أوجد اللغات كالعربية والعبرانية والسريانية، هذه اللغات لم تكن ثم كانت، الله تعالى هو خلقها، هو أوجدها. فلا يجوز أن يكون كلام الله الذي هو صفة ذاته لغة، لأن اللغة حادثة مخلوقة، والله لا يوصف بصفة حادثة مخلوقة. ولا يجوز أن يكون كلام الله مركبا من الحروف، الحروف الكلمات المخلوقة هذه مركبة من حروف. إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم نطقت بحروف متعاقبة، التعاقب دليل الحدوث، التعاقب معناه إذا وجد شيء ينتفي الذي قبله. الليل والنهار متعاقبان، إذا وجد النهار انتفى الليل، إذا وجد الليل انتفى النهار، متعاقبان، يأتي واحد ينتفي واحد، يأتي واحد ينتفي واحد، وهكذا هذه الحروف متعاقبات. قلت بسم الله الرحمن الرحيم، بدأت بالباء ثم انتفت، ثم السين ثم انتفت، ثم الميم ثم انتفت، بدأت بالباء انتهيت بالميم، فهذه الحروف متعاقبة، فإذا هي حادثة مخلوقة. فلا يجوز أن يكون كلام الله الذي هو صفة ذاته شيئا مركبا، لا يجوز أن يكون حروفا، لا يجوز أن يكون كلام الله الذي هو صفة ذاته حروفا، ولا يجوز أن يكون كلام الله الذي هو صفة ذاته صوتا، لأن الصوت يكون من استقاق الأجرام، استقاق الأجرام مثل هذا الصوت هذا استك جرم بجرم، وانسلال الهواء ينسل الهواء، هذا أيضا من صفات المخلوقين، فلا يجوز ذلك على الله. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كان من السلف، ولد سنة 80 للهجرة وتوفي سنة 150 في السنة التي ولد فيها الشافعي رضي الله عنهما. هذا الإمام أبو حنيفة ألف رسائل في العقيدة، رسائل في التوحيد في مذهب أهل السنة والجماعة في العقيدة. فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: والله يتكلم لا كما نتكلم، نحن نتكلم بالآلة والحرف، والله يتكلم بلا آلة ولا حرف. والله يتكلم أثبت صفة الكلام لله الذي هو كلام أزلي أبدي، ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وليس بمبتدأ ولا مختتم، وهذا الكلام واحد، هذا الكلام الواحد هو أمر ونهي وخبر واستخبار وتبشير، وهو كلام واحد، كما قال الحافظ البيهقي رحمه الله وأبو علي السكوني من علماء أهل السنة والجماعة من المغرب، قالا بوحدة كلام الله، أي أن كلام الله الذي هو صفته كلام واحد، ليس كلاما متعددا، ليس صفات متعددة، هو كلام واحد. فأبو حنيفة يثبت هذا، قال: والله يتكلم، أي يثبت صفة الكلام لله على الوجه الذي يليق بالله، لا كما نتكلم، نحن نتكلم بالآلة والحرف. الآلة هي مخرج الحرف، يقال عنها آلة. الحروف لها مخارج، حروف من الحلق تخرج فمخرجها من الحلق، حروف يعمل فيها اللسان، حروف تخرج من الشفتين كالباء والميم، هذه تعمل فيها الشفتان. والله يتكلم لا كما نتكلم، نحن نتكلم بالآلة والحرف. الحرف يدخله التعاقب، التعاقب من صفات الخلق، الله لا يوصف بذلك سبحانه وتعالى. فإذا هذا ما قاله أبو حنيفة وهو من أئمة السلف، يثبت صفة الكلام لله وينفي أن يكون كلام الله الذي هو صفة ذاته ككلام الخلق الذي هو حرف وصوت ولغة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه عقيدة الرسول والصحابة في صفة الكلام، وهذه عقيدة السلف الصالح. ما خالف ذلك ليس بعقيدة السلف الصالح. الذي يقول كلام الله هو حرف وصوت ولغة، هذا ما عرف الله، وصف الله بصفات الخلق. وشو قلنا قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر. الحرف والصوت واللغة هذا من معاني البشر، هذا من صفات الخلق، فلا يوصف الله به. طيب نحن عم نقول كلام الله واحد الذي هو صفة ذاته، قد يسألك واحد: طيب أليس جاء في القرآن الكريم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي؟ نحن عم نقول كلام الله واحد، وجاء في القرآن قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. كلمات جمع كلمة، كلمة كلمات. طيب كيف جاء اللفظ في القرآن الكريم بصيغة الجمع وكلام الله الذي هو صفته واحد؟ فالجواب أن هذا الجمع لتعظيم كلام الله، ليس معناه أن الله له كلام متعدد، له صفات كلام متعددة، لا، كلام الله واحد. لما جاء اللفظ بصيغة الجمع في القرآن الكريم؟ لتعظيم كلام الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، أي لما يدل عليه كلام الله العظيم، لما يدل عليه كلام الله العظيم، كما جاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات. الرسول قال: أعوذ بكلمات الله التامات. التامات يعني التي لا نقص فيها. طب كلمات جمع كلمة، أي أعوذ ألتجئ إلى الله بكلامه العظيم الذي لا نقص فيه، هذا معنى بكلمات الله، أي بكلام الله العظيم. وهذا معنى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، أي حبرا يكتب به ما يدل عليه كلام الله، لكان هذا البحر ينفد، هذا الحبر الذي هو كالبحر يعني ينفد، وما دل عليه كلام الله العظيم لا ينفد. هذا معنى صيغة الجمع. كما في قول الله تعالى: تجري بأعيننا الله تعالى قلنا لا يوصف بصفات الخلق. الذي يقول هذه الآية على ظاهرها يكون وصف الله بأبشع صورة، جعل الله تعالى جسدا له جوارح عيون وهذه صورة بشعة، وليس معنى الآية كذلك. تجري بأعيننا معناه تجري سفينة نوح بحفظ الله العظيم. فإذا الجمع هنا لكلمة عين لمعنى التعظيم، لمعنى تعظيم حفظ الله. تجري بأعيننا أي تجري سفينة نوح بحفظ الله العظيم. كذلك في الضمائر التي جاءت في القرآن الكريم، الضمير ضمير الجمع الذي جاء في القرآن الكريم عن الله تعالى، هذا ليس معناه أن الله متعدد، لا، الله واحد لا شريك له. طب كيف جاء في القرآن الكريم إن كل شيء خلقناه بقدر؟ بضمير الجمع، ضمير الجمع يستعمل لمعنى أن الذي يتكلم يريد نفسه ومعه غيره، ولمعنى التعظيم. فشو معنات هون إن كل شيء خلقناه بقدر؟ معناه الله العظيم خلق كل شيء بتدبير أزلي. هون إن هذا الضمير ضمير الجمع استعمل لمعنى التعظيم في حق الله، ليس لمعنى التعدد. فإذا جاء اللفظ مثل هذا اللفظ في هذه الآية، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، ليعلم أن معنى الجمع هنا تعظيم، أن معنى الجمع هنا تعظيم كلام الله، أي كلام الله العظيم ما دل عليه كلام الله العظيم. لو كان البحر مدادا يكتب به ما دل عليه كلام الله العظيم لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، أي قبل أن ينفد ما دل عليه كلام الله العظيم. هاي عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة كلام الله. والدليل من القرآن على أن الله تعالى يوصف بالكلام حقيقة على معنى الصفة القائمة بالذات أي الثابتة لله، لما أقول حقيقة يعني من حيث الشرع حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، مش معنيت كلمة حقيقة أنه مثل ما نحن نوصف بكلام حادث مخلوق، لا، حقيقة أي صفة لله تسمى صفة الكلام، يطلق على الله أنه موصوف بصفة الكلام، يطلق على الله بأنه متكلم. ولا يقال عن الله ناطق، الناطق هو الذي يتكلم باللغة والحرف والصوت، يقال الإنسان حيوان ناطق. حيوان يعني في روح، هذا معنى حيوان، أي جسد فيه روح، حيوان ناطق، هكذا قال أهل العلم. فالإنسان يقال عنه ناطق، الله لا يقال عنه ناطق، يقال عنه متكلم، أي موصوف بصفة الكلام الذي هو كلام أزلي أبدي ليس بحرف ولا صوت. هون عادة بيجي سؤال بيتبادر للذهن، سؤال أو أكثر من سؤال من هاي الأسئلة اللي بتتبادر للذهن، إنه القرآن الكريم الموجود بين أيدينا ونقرأه بألسنتنا ونحفظه في صدورنا ونسمعه، نسمع هذا القرآن حين يقرأه القارئ، ما هو هذا القرآن؟ ولماذا يقال عن هذا القرآن كلام الله؟ نحن نقول القرآن كلام الله على أي معنى؟ على معنى أن هذا الكلام الموجود في هذا المصحف الشريف بين دفتي المصحف، هذا الكلام لم يؤلفه بشر ولم يصنفه ملك، لا ألفه محمد عليه الصلاة والسلام ولا صنفه جبريل عليه السلام، إنما هذا الكلام هو شيء أخذه جبريل عليه السلام من اللوح المحفوظ. القرآن موجود في اللوح المحفوظ مسطور، الإنجيل الأصلي مسطور في اللوح المحفوظ، التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام مسطورة في اللوح المحفوظ، الزبور الذي أنزل على داود مسطور مسجل في اللوح المحفوظ. جبريل عليه السلام أخذ هذا القرآن من اللوح المحفوظ، وخلق الله تعالى صوتا بحروف القرآن، وكان ريح حمل هذا الصوت فسمعه جبريل عليه السلام، فكان جبريل حصل له سماع حروف بصوت القرآن الكريم، وحصل له أن أخذ ألفاظ القرآن من اللوح المحفوظ ونزل بهذا القرآن العظيم إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر. التي هي في رمضان، وكانت ليلة 24 من رمضان حين حصل ذلك، حين نزل جبريل بالقرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم صار ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآيات على حسب ما يأتيه الأمر، حتى تم نزول القرآن في ظرف 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام الذي هو في المصحف الشريف لم يؤلفه محمد عليه الصلاة والسلام ولا جبريل عليه السلام، يقال عنه القرآن الكريم، لأن القرآن من الجمع، يقال قرأ الماء في الحوض أي جمعه، يعني مجموع في هذا المصحف. ويقال عنه كلام الله لأنه يدل على صفة الكلام الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. يقال عنه كلام الله لأنه يدل على صفة الكلام الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. كما إذا واحد كتب على هذا الحائط هون، كتب حروف لفظ الجلالة الله، ألف ألف لام لام هاء، فقيل له ما هذا؟ فيجيبه الذي وتوجه إليه بالسؤال، يقول له الله. ما معنى قوله الله؟ ليس معناه أن الخالق حل في الحائط، أعوذ بالله، الله تعالى لا يحل في حائط ولا في شيء من خلقه. شو معنى قوله الله في جوابه على من سأل عن هذه الحروف؟ معناه هذه الحروف المسطورة بالحرف العربي ألف لام لام هاء هي دالة على الذات المقدس، تدل على الذات المقدس. ما معنى الذات المقدس؟ إذا قلنا نحن ذات الله، معناه حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، المقدس المنزه عن صفات النقص. هذا اللفظ يدل على ذات الله، وهذه الحروف عبارة عن كلام الله. فالعبارة شيء والمعبر عنه شيء آخر. حين أقول الله يتصف بصفة الكلام وهو كلام أزلي أبدي ليس بحرف ولا صوت، هون عم نتكلم عن الصفة القائمة بالذات أي الثابتة لله. ولما أقول هذا القرآن كلام الله، معناه يدل عبارة، هو عبارة عن صفة الكلام، العبارة شيء والمعبر عنه شيء آخر. والدليل على أن هذا يسمى كلام الله، هذا الذي أنطق به أنا وأنتم ونقرأه بألسنتنا ونحفظه في صدورنا ونراه في المصاحف، أن الله تعالى قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. حتى يسمع كلام الله، ماذا سيسمع المشرك من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيسمع الصفة الذاتية الأزلية الأبدية الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة؟ لا، ماذا سيسمع؟ سيسمع كلام القرآن. فإذا يطلق على القرآن أنه كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فإذا هذا دليل على أن هذا اللفظ يطلق عليه أنه كلام الله. وقول الله تعالى عن الكفار يريدون أن يبدلوا كلام الله، ماذا يريد الكفار؟ تبديل أي شيء؟ أي شيء؟ تبديل صفة الله، تبديل الحروف المنزلة. فأطلق على هذه الحروف المنزلة على ما في القرآن الكريم في المصحف الشريف كلام الله، أطلق عليه هذا اللفظ في القرآن الكريم. يريدون أي الكفار أن يبدلوا، أي يغيروا ويحرفوا كلام الله، أي اللفظ المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا اللفظ المنزل الدليل من القرآن الكريم على أن جبريل هو قرأه على الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس الله قرأه كما يقرأ الأستاذ على التلميذ، أن الله تعالى قال في القرآن الكريم للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا حين يقرأ عليه جبريل أن لا ينفلت منه لفظ القرآن. من شدة حرصه ماذا كان يفعل؟ كان حين يتلو عليه جبريل القرآن الرسول يقرأ معه حتى يحافظ، يحفظ هذا الكلام الذي يلقيه عليه. فنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني إذا قرأ جبريل لا تحرك به لسانك خشية أن ينفلت منك، هذا معناه، لا تحرك به لسانك، لا تحرك به لسانك لتعجل به. إذا قرأ عليك جبريل أنصت لقراءة جبريل، استمع لقراءة جبريل. الله تعالى ضمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ينفلت منه القرآن. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إن علينا جمعه وقرآنه، معناه نحن ضمننا لك أن يكون القرآن محفوظا في صدرك، مجموعا في صدرك. وقرآنه، قلنا القرآن من قرأ أي جمع، يكون مجموعا محفوظا في صدرك. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. مين اللي عم يقرأ عليه؟ جبريل. فإذا قرأناه مش معناته الله يقرأ كما نحن نقرأ، لا، لأن الذي قرأ على الرسول في الواقع في الحقيقة هو جبريل عليه السلام. فإذا قرأناه أي فإذا قرأه عليك جبريل بأمرنا فاتبع قرآنه، أي فاتبع قراءته. هذا وجه عند أهل السنة والجماعة. ووجه آخر صحيح أيضا ويعمل به وشيء جيد جدا، فإذا قرأناه أي فإذا جمعناه لك في صدرك فاتبع قرآنه، أي فاعمل به. هذا وجه آخر صحيح. على كلا التفسيرين، على كلا الوجهين، من الذي يقرأ؟ جبريل عليه السلام. لأن الله قال في القرآن الكريم إنه لقول رسول كريم. إنه أي القرآن، لقول رسول كريم أي من هو الرسول الكريم؟ جبريل عليه السلام. الله لا يقال عنه رسول كريم، هذا دليل قوي جدا جدا جدا، لا مجال أن واحد يروح فيه لمحل تاني. لأنه إنه أي القرآن الكريم لقول أي مقروء رسول كريم وهو جبريل. والدليل يعني تأكيد ذلك إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. هذا الوصف عن مين؟ هذا ذي قوة أي هو قوي، ذي قوة عند ذي العرش أي عند خالق العرش أي عند الله. مكين متمكن، له درجة عالية عند الله، متمكن قوي. جبريل عليه السلام قوي. هذا الوصف عن مين إجا في القرآن الكريم؟ عن جبريل عليه السلام. فهذا دليل على أن الذي قرأ القرآن على الرسول هو جبريل. والحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني هذه السنة مرتين، ولعله أوان أجلي. الرسول قال للصحابة هذا الكلام، فحزن الصحابة حين سمعوا ذلك. كان الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن تلقى القرآن الكريم من جبريل، أخذ القرآن من جبريل، كل سنة يأتي جبريل عليه السلام يعارضه. كيف لما تقول أنت عرضت عليه كذا، أسمعته كذا، باللغة العامية سمعت له، يسمع له قراءته. جبريل يسمع لمحمد صلى الله عليه وسلم، يسمع له قراءته كل سنة مرة. قال وإنه عارضني، يعني عرضت عليه، قرأت عليه هذه السنة مرتين، ولعله أوان أجلي. وكان كذلك، مات الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك السنة. والدليل من القرآن الكريم على إثبات صفة الكلام لله تعالى، على معنى الصفة مش على معنى الحروف واللغات والأصوات، أن الله تعالى قال وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما، ما معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية أن موسى عليه السلام حين كان في جبل الطور، طور سيناء، أليس ترك قومه وذهب لميقات ربه 40 ليلة؟ وهو هناك الله تعالى أزال عن سمعه الحجاب المعنوية المانع من سماع كلام الله، فسمع موسى كلام الله الذي هو صفته، ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وفهم منه ما فهم. مش معناته أن كلام الله الذي هو صفته هو ما نطق به موسى عليه السلام وهو ما جاء به اللفظ باللغة العربية في القرآن الكريم؟ لا، إنما المعنى أن موسى أزال الله عن سمعه الحجاب المعنوية المانع من سماع كلام الله فسمع كلام الله. ليش؟ لأن كلام الله شيء موجود أزلا وأبدا، لو أزال الله عن أسماعنا الحجاب لسمعناه، لكن الله لم يشأ أن يحصل لنا ذلك إلا متى؟ في يوم الحساب. هذا دليل قوي جدا لأهل السنة والجماعة على أن كلام الله الذي هو صفة ذاته لا هو حرف ولا هو صوت ولا هو لغة، وهو أن الله هو الذي يحاسب العباد بنفسه. ما معنى يحاسب العباد بنفسه؟ ليس معناه كما يريد أن يحاسب الملك الرعية، يكون قاعدا على عرش أو كرسي فخم والرعية تحته أو في وجهه فيسألهم، ليس هكذا. فلا تضربوا لله الأمثال. حين نقول الله تعالى يحاسب العباد بنفسه، معناه في يوم الحساب الله يزيل عن أسماع الخلق الحجاب المعنوية المانع من سماع كلامه، فيسمع الخلق كلام الله فيفهمون السؤال عن أعمالهم ونياتهم وأقوالهم. هذا معنى أن الله يحاسب الخلق بنفسه، والدليل على ذلك ما جاء في القرآن الكريم: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. معناه الله أسرع من كل حاسب، سريع الحساب ليس بطيء الحساب. لو كان الله كلامه الذي هو صفته حرفا وصوتا ولغة ويحاسب العباد بهذا الحرف والصوت واللغة لكان أبطأ الحاسبين ولم يكن أسرع الحاسبين. إبليس خلق قبل آدم وهو حي إلى الآن وسيبقى حيا إلى حين النفخ في الصور. هذا كم عمل وعمل من الكفر والشر والمعاصي، نوى وقال وفعل كفريات كثيرة فعلها ونواها. هذا لو كان وحده حسابه بالحرف والصوت واللغة لأكل زمانا طويلا طويلا. والله تعالى يفرغ من حساب الخلق في لحظة قصيرة، لأنه قال سريع الحساب، ولأنه قال عن نفسه أسرع الحاسبين. لو لم يكن الأمر كذلك لكان أبطأ الحاسبين. هذا الموضوع كتير كتير مهم في التوحيد في التنزيه. بعض الناس يتصورون أن حساب الله للخلق مثل حساب ملك للرعية بحرف وصوت ولغة ومواجهة ومقابلة. ما في، لا يوجد بين الله وبين شيء من خلقه مناسبة. الله خلق الخلق ولا مناسبة بينه وبينهم، لا مناسبة بين الله وبين العرش، لا مناسبة بين الله وبين السماء، لا مناسبة بين الله وبين اللغة العربية، لا مناسبة بين الله وبين المكان والجهة. الله تعالى موجود بلا مكان ولا جهة، وليس له بداية ولا نهاية. الخلق يكون بينهم مقابلة، أنتم في مقابلة أمامي وهؤلاء عن يميني وهؤلاء عن شمالي وهؤلاء خلفي وشيء فوقي وشيء تحتي. نحن الخلق يكون بيننا وبين الخلق الآخر مقابلة، لأننا مخلوقون، كل منا يكون في جهة من الآخر. شو معنات لك أن الله يحاسب الخلق بنفسه؟ هذا معناه يزيل عن أسماعهم الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه الذي هو صفة ذاته، لا هو حرف ولا صوت ولا لغة، فيسمع الخلق كلام الله. أما الكافر لا يحصل له سرور بل يكون منزعجا، أما المؤمن فيحصل له سرور. هذا سمع كلام الله وهذا سمع كلام الله، هذا حصل له سرور وهذا حصل له كرب وانزعاج. الله قادر على كل شيء، يخلق في هذا هذا وفي هذا هذا، لا يوجد مقابلة بين الله وبين شيء من خلقه. كثير من الناس حين يقال يوم العرض على رب العباد، يوم الوقوف بين يدي الله، يتصورون لجهلهم العرض أنه في مقابلة بين الخلق وبين الله، وهذا كفر والعياذ بالله. يوم العرض على رب العباد يعني يوم الوقوف للحساب، هذا معناته الإنسان يقف للحساب، هذا معناه يوم الوقوف بين يدي الله يعني الوقوف للحساب. ليس معناه أن الله له جارحتان كهاتين أو أعظم يحيط بهما بعباده بخلقه، لا، ليس معنى ما ورد هذا، وليس معنى هذا اللفظ الذي نستعمله هذا. كمان كلمة لقاء الله، نحن منقول لقاء الله، كثير بنستعمل هذه الكلمة، وردت في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. شو معنات لقاء الله؟ الموت يعني، وش معناته أنه في مقابلة بين الله وبين شيء من خلقه؟ هذا لا يجوز على الله، افهموا هذا واحفظوه. معنى لقاء الله الموت، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. مش معناته، ليس معناه أن الشخص الذي يخاف من الموت لا يحبه الله؟ لا، كلنا يخاف من الموت. الله تعالى خلقنا وجبلنا على الخوف من الموت، هذا شيء طبيعي موجود في الإنسان. أليس موسى عليه السلام ورد في القرآن أنه قال أخاف أن يقتلون؟ من نجبان سيدنا موسى عليه السلام؟ الأنبياء أشجع خلق الله، ليس فيهم جبن. شو معنى أخاف أن يقتلون؟ أي جعل الله في الخوف الطبيعي من الموت، أخاف أن يقتلون. إذا نبي رأى حية فحصل عنده الفزع الذي يحصل في الإنسان عند رؤية مثل الحية، هذا منه نقصان، هذا شيء موجود في البشر. يعني لما أقول واحد بينقص، أنه إذا واحد بينقص بيكون نقصان؟ لا، منه نقصان، طبيعته، هذا موجود في طبيعة البشر. لما أقول أن الإنسان ينسى، هذا يقال عنه نقصان النسيان؟ لا، منه نقصان، النسيان يحصل للأنبياء في الأمور العادية، ما بينسوا الأحكام الشرعية. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينسى الحكم الشرعي فيقول بخلاف الحكم الشرعي، لا، عم نتكلم عن النسيان الطبيعي يحصل للأنبياء، هذا ليس نقصانا. فهذه الكلمات انتبهوا لمعناتها، لقاء الله، من أحب لقاء الله يعني الموت. إمتى يعني؟ ما عم بقول أنا كل الناس عادة بخافوا من الموت، شو معنات لكم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه؟ حين سمعت عائشة هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله كلنا يخشى الموت، كلنا يخاف الموت، إنه نحن منخاف من الموت. لأنه هي فهمت، هي بتعرف اللغة العربية، فهمت من كلمة من أحب لقاء الله الموت، ومن كره لقاء الله الموت. فقالت له يا رسول الله كلنا يكره الموت، كلنا يخاف الموت، يكره هون يعني يخاف. فقالها ليس ذاك يا عائشة، ليس ذاك يا عائشة، يعني ليس مجرد الخوف الطبيعي اللي موجود في الإنسان من الموت. وفسر لها الرسول صلى الله عليه وسلم معنى كلامه، وهو أن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أتته ملائكة، ملائكة الرحمة، وجوههم كالشمس يقعدون منه على مدى يتبسمون في وجهه، ثم يأتيه عزرائيل عليه السلام فيقول السلام عليك يا ولي الله، فيحب لقاء الله. يعني في تلك اللحظة الإنسان الصالح حين يرى ملائكة الرحمة ويبشره عزرائيل ملك الموت برحمة الله ورضوانه، بيقول له أبشر برحمة الله ورضوانه، يزول عنه كراهية الموت عن قلبه ويحب الموت في تلك اللحظة. هذا معنى من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، يعني من أحب لقاء الله يعني من أحب الموت في تلك اللحظة فعلامة أنه من الصالحين. وإذا كان العبد في إقبال من الدنيا وإدبار من الآخرة أتته ملائكة سود مخوفون، يعني وهم ملائكة العذاب، وأتاه عزرائيل في صورة يخاف منها. عزرائيل لا يأتي الناس كلهم بصورة واحدة، يأتي إلى بعض الناس بصورة يستأنس لما يراه، ويأتي لبعض الناس حين يراه يخاف، يخاف من عزرائيل عليه السلام. يأتي للمؤمن الصالح بصورة يأنس لها، للكافر يأتيه بصورة يخاف منها. فيقول له عزرائيل أبشر بعذاب الله وسخطه، فيكره لقاء الله. شو يعني يكره لقاء الله؟ يعني يزداد كراهية الموت في قلبه، فهذا لا يحب الله لقاءه، الله لا يحبه، الكافر لا يحبه الله. هذا معنى ما ورد في الحديث. فكلمة لقاء الله مش معناتها مقابلة بين الله وبين شيء من الخلق، معناها الموت، الوقوف بين يدي الله، الوقوف للحساب، يوم العرض على رب العالمين، يوم الوقوف للحساب لعرض عمل العبد عليه، لأن العبد يحمل صحيفة بيده مسطور فيها عمله الذي عمله في هذه الدنيا يراه بعينه. المؤمن يأخذ صحيفة عمله بيمينه، والكافر يأخذ صحيفة عمله بشماله من وراء ظهره. الله يجعلنا من الناجين، الله يجعلنا من الناجين، الله يجعلنا من الناجين. هقرأ الشرح، الله يبارك فيكم، هذه مسألة مهمة، لذلك أخذنا فيها نحن شيء من الوقت واسع، لأن قلنا ثالث مسألة في مسائل التوحيد، في مسائل العقيدة، في الأهمية. المسألة الأولى تنزيه الله، المسألة الثانية توحيد الله في الفعل، المسألة الثالثة إثبات الكلام لله. قلنا نحن استدل العلماء على إثبات صفة الكلام لله أدلة كثيرة، لكن من جملة هذه الأدلة هذه الآية وكلم الله موسى تكليما. وقال العلماء الدليل على أن هذه الآية تدل على إثبات صفة الكلام لله وليس معناها معنى مجازيا، لأن بعض الناس قد يقول لك وكلم الله موسى تكليما يعني هذا كلام مجازي، شيء مجازي، أن الفعل هنا أكد بالمصدر، وفي لغة العرب إذا أكد الفعل بالمصدر دل ذلك على الحقيقة وعلى نفي المجاز. شو يعني المصدر؟ شيء سهل كثير، أظن أنتوا صغار كنتوا تاخذوه بالمدرسة، يقولوا لك أكل يأكل أكلا، ضرب يضرب ضربا، تكلم يتكلم تكليما، يعني هو الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل يقال له المصدر، ومنه اشتقاق الأفعال، تشتق الأفعال من المصادر. أكد الفعل وكلم الله موسى تكليما بالمصدر لإفادة الحقيقة، أي لإثبات صفة الكلام لله حقيقة، الكلام اللائق بذات الله، ونفي المجاز. ما بيجي واحد، ما مسموح لواحد وما مقبول يجي يقول لك هون مش معناتها إثبات صفة الكلام، هذا معنى مجازي. أما ما ورد في بعض الأحاديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قد واحد يسألك طب ما هيك قال الرسول، وأنت عم تقول الله له صفة الكلام وعم تقول بشرح أسرع الحاسبين الله يسمع جميع الخلق كلامه الذاتية الأزلية الأبدي، فشو معنى ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة؟ يعني لا يسمعون كلام الله فيحصل لهم السرور من سماعهم لكلام الله، هذا معناته. لأنه لاحظوا ولا ينظر إليهم، أليس الله يرى كل ما يرى ببصره الأزلي الأبدي؟ لا يخفى عليه خافية. شو معناته ولا ينظر إليهم؟ يعني لا يكرمهم، لا يكرمهم، يعني ولا ينظر إليهم أي لا يكرمهم، أي هم مهانون، هذا معناه. الشرح أن كلام الله وسمعه وبصره وقدرته وحياته ومشيئته وعلمه وبقاءه، هذه الصفات صفات ثابتة لذات الله الأزلي الأبدي، فهي أزلية أبدية، لأن الذات الأزلية لا يقوم به صفة حادثة. أقوى علامات الحدوث شو هو؟ التغير. لو كان الله يوصف بصفة حادثة مخلوقة لكان متغيرا، ولو كان متغيرا لكان حادثا، ولو كان حادثا لم يكن إلها، والله هو الإله الخالق الموجود الذي لا يشبه شيئا من خلقه. الله تعالى لا يقوم به صفة حادثة، فكلامه قديم أزلي لا ابتداء له، وما كان كذلك فلا يكون حرفا وصوتا ولغة، الحرف حادث والصوت حادث واللغة حادثة، ولا يبتدأ ولا يختتم. الذي يقرأ القرآن كيف يفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، عندما ينتهي من الجنة والناس ابتدأ واختتم. لا يقال عن الله ناطق، لأن النطق لا يكون إلا بحرف وصوت، والله لا يتكلم بحرف وصوت، بل يقال متكلم لأنه يتكلم بكلام ليس بحرف وصوت. القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وسائر كتب الله إن قصد بها الكلام الذاتي فهي أزلية ليست بحرف ولا صوت، وإن قصد بها اللفظ المنزل الذي بعضه بلغة العرب اللي هو القرآن الكريم، وبعضه بالعبرانية مثل توراة، وبعضه بالسريانية الإنجيل الذي أنزل على عيسى، فهو حادث مخلوق لله، لكنها ليست من تصنيف ملك ولا بشر، وهي عبارات عن الكلام الذاتي الذي لا يوصف بأنه عربي ولا بأنه عبراني ولا بأنه سرياني. هون قد واحد يقول لك لحظة، ليش لكان أحمد بن حنبل رفض أن يقول القرآن مخلوق وعذب وتوالى على تعذيبه في ليلة 300 شخص يعذبونه، يعذبون أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، وهو يرفض أن يقول القرآن مخلوق، وتقول له لأنه إذا قيل القرآن مخلوق والسكيتة قد يتوهم متوهم من ذلك حدوث كلام الله الذي هو صفة ذاته وقيام الصفة الحادثة بذات الله. لذلك رفض الإمام أحمد أن يقول القرآن مخلوق ويسكت. أما عند البيان كل أهل السنة والجماعة الأئمة والعوام يقولون هذا البيان الذي بينته، وهذا واضح. الشيء الذي يكتب في الورق هذا يقال عنه صفة الله الأزلية الأبدية، هذا عينه هو صفة الله، الشيء الذي هو محفوظ في صدرك وصدري من القرآن الكريم هذا يقال عنه عين صفة الله الكلام؟ لا لا طبعا لا، هذا عبارة عن صفة الله الكلام. فهذا البيان مهم جدا، لأن الجاهل منهم هكذا يقول من المشبهة، بيجي بيقول لك لكن ليش أحمد بن حنبل عذب؟ أليس لرفضه أن يقول القرآن مخلوق؟ بيسألوك هالسؤال هيدا، فهذا جوابك بيكون وكل يطلق عليه كلام الله، أي أن صفة الكلام القائمة بذات الله يقال لها كلام الله، واللفظ المنزل الذي هو عبارة عن كلام الله الذاتي الأزلي الأبدي يقال له كلام الله. فتبين أن القرآن له إطلاقان، أي له معنيان، الأول إطلاقه على الكلام الذاتي الذي ليس هو بحرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها، والثاني إطلاقه على اللفظ المنزل الذي يقرأه المؤمنون. وتقريب ذلك، هذا كله شرحته مشان هيك عم بسرد سرد سريع، وتقريب ذلك أن لفظ الجلالة الله عبارة عن ذات أزلي قديم أبدي، فإذا قلنا نعبد الله فذلك الذات هو المقصود، وإذا كتب هذا اللفظ فقيل ما هذا؟ يقال الله، بمعنى أن هذه الحروف تدل على ذلك الذات الأزلي الأبدي، لا بمعنى أن هذه الحروف هي الذات الذي نعبده. والله سبحانه مباين، أي غير مشابه لجميع المخلوقات في الذات، أي ذاته لا يشبه ذوات المخلوقات، أي حقيقته، أي حقيقته الله تعالى، لما نقول ذات الله معناه حقيقة الله، لا تشبه الحقائق والصفات، أي صفاته لا تشبه صفات المخلوقات، والفعل أي فعله لا يشبه فعل المخلوقات، لأن فعل الله تعالى أزلي أبدي والمفعول حادث. الله تعالى له صفات تسمى صفات الذات، هذه يوصف بها ولا يوصف بمقابلها، الصفات الثلاث عشرة صفات الذات، يعني يقال الله موجود عالم متكلم سميع بصير، هذه صفات الذات لا يوصف بمقابلها، موجود لا يوصف بمقابل ذلك، متكلم لا يوصف بمقابل ذلك، وله صفات فعل يوصف بها وبمقابلها، يقال الله تعالى يحيي ويميت، المحيي المميت، يحيي ويميت، الإحياء والإماتة متقابلان متقابلان. الرزق من صفات الفعل، الله يرزق من يشاء، والإسعاد والإشقاء هذه من صفات الفعل. ماذا قال البخاري وأبو حنيفة؟ فعله تعالى صفته في الأزل والمفعول حادث. تخليق الله أزلي، تخليق الله أزلي، شو هو الحادث؟ المخلوق. الله خلقنا، شو معنى خلقنا؟ ليس معنى خلقنا أنه بإحداثنا اكتسب صفة جديدة هي صفة التخليق، لا، الله خلقنا أبرزنا من العدم إلى الوجود بصفته، بصفة الفعل التخليق التي هي صفة أزلية لله. شو هو هون المخلوق الحادث؟ الإنسان المخلوق، الله خلقنا أبرزنا من العدم إلى الوجود بتخليقه الأزلي، هذا معنى ما قاله أبو حنيفة والبخاري. فعله تعالى صفته في الأزل والمفعول حادث. أما فعلنا نحن نعمل بالجوارح، بهذه الجوارح، إما أن نمسك نعمل مباشرة بالجارحة، أو نباشر بجارحتنا آلة ثم بالآلة نباشر ما نريد أن نعمله، لذلك نحن نتعب، أما الله تعالى فلا يوصف بالتعب، لأن الذي يوصف بالتعب هو الذي يعمل بالجوارح، نحن نعمل بالجوارح، نحن يجوز علينا التعب، نحن نتعب، الله تعالى لا يوصف بالتعب. وما مسنا من لغوب، الله تعالى قال، الله منزه عن أن يوصف بالتعب لأن فعله ليس بالجارحة. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي التعب، يعني مستحيل التعب على الله تعالى. ومعنى سبحانه تنزيه لله تعالى، ومعنى تعالى تنزه، وهو تبارك وتعالى متعال، أي متنزه عما يقول الظالمون أي الكافرون. ولما كان الكفر هو أعلى الظلم وأكبره، وأشده أطلق الله في القرآن الظالمين وأراد به الكافرين، لأن كل الظلم الذي هو دون الكفر بالنسبة إلى الكفر كلا ظلم. قال تعالى: والكافرون هم الظالمون، أي بلغوا الغاية في الظلم لأنهم كفروا. الكفار هم أكبر ظلما، أي أن كفرهم أكبر من كل ذنب، وكل الظلم دونه، كل الظلم دون الكفر. لذلك الله تعالى قال: والكافرون هم الظالمون، أي بلغوا الغاية في الظلم لأنهم وقعوا في الكفر والعياذ بالله. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: الأكرمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا أحوالنا كلها يا أرحم الراحمين، وأصلح أحوال ذرياتنا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وارحم شيخنا عبد الله رحمة واسعة، واجزه عنا خير الجزاء، واجمعنا به في جنات النعيم، واجمعنا به تحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بسر سورة الفاتحة.
1: إذن مستمعين الكرام، كنا وإياكم مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف الذي بيّن لنا بشرحه المستفاض المبارك مسألة مهمة في علم التوحيد، وهي مسألة صفة الكلام لله تعالى. نستودعكم الله، وإلى الملتقى في محاضرات علمية نافعة إن شاء الله تعالى.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، كان سبأ بن يشجب رجلا عربيا كريما مسلما يجود على الناس بعطاياه ولا يبخل، وذكر أنه أول من لبس التاج، وكان له شعر بشر فيه بمقدم وظهور رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه: سيملك بعدنا ملكا عظيما نبي لا يرخص في الحرام، يسمى أحمدا ليا ليت أني أعمر بعد مبعثه بعامي، فأعضده وأحبوه بنصر بكل مدجج وبكل رامي، متى يظهر فكونوا ناصريه ومن يلقاه يبلغه سلامي. وكان له 10 أولاد فتفرقوا، 6 منهم قصدوا اليمن وبنوها، و4 رحلوا إلى الشام وتكاثروا فيها. وخرج من بين اليمنيين التبابعة، وهم ملوك اليمن وأحدهم تبع، يلبسون التيجان وقت الحكم، وعاشوا في غبطة عظيمة وأرزاق وثمار وزروع كثيرة، ولكن كانت أوديتهم شحيحة بالماء مقفرة من الأنهار، فألجأتهم الحاجة إلى أن يصنعوا شيئا يجمعون به سيول المطر التي كانت تهطل في أوقات معينة لينتفعوا بها، فألهمهم الله طريقة بناء السدود والحواجز يقيمونها بين الأودية للانتفاع بما تخلفه وراءها من مياه. وكان سد مأرب أقواها وأمتنها وأنفعها.